0: السعيد قراره الوطني بحيث لا تكون سلطة فوق سلطة الدولة ولا سلاح خارج قواتها المسلحة ولا قرار بالحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية، وأن نستعيد كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي ويبسط سيادته على كامل ترابه الوطني بقواه الذاتية تنفيذا لاتفاق الطائف واحتراما صادقا للقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، ولعل أهمها القرار 1901 الذي يبقى إلى اليوم مرجعا أساسيا ناظما للعلاقة بين لبنان وإسرائيل. ثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرر، تلك هي معادلة النهوض بلبنان، وهذه ليست ثلاثية تحديات منفصلة بل ثلاثة أوجه لقضية واحدة: استعادة دولة يثق بها مواطنيها وتمتلك قرارها وتمارس سيادتها كاملة على أرضها.
1: في الحركة الداخلية، أكد الرئيس جوزيف عون في خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد أن ثقة اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية أهم سلاح، مشددا على أن الجيش يواصل التضحية حتى من أجل الذين يقفون ضد الدولة.
2: الشرف بأنكم تدافعوا عن كل أهلنا وشعبنا، حتى القليل جدا يلي هن ضد وطننا وضد دولتنا، لأنه أنتوا للشرف عنوان. والتضحية بأنه بكل الظروف الصعبة يلي مرقت عليكم من 7 سنين على الأقل ما قصرتوا لحظة ولا غبتوا ثانية، لأنه التضحية هي ميدانكم. بس بدي أقول كلمة قلتها من زمان وبدي أرجع رددها: أعان الله جيشا يحارب الغباء والغلاء وقلة الحياة وقلة الوفاء.
1: ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر، وسيدخل مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان في خلال الأيام المقبلة. وعلى الأرض توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي إلى محلة السدانة في خراج بلدة كفر شوبة، كما توغل عناصر من الجيش الإسرائيلي باتجاه ساحة المنصوري، حيث عمدت إلى التقاط صورة لجنديين قرب مقام النبي منصور قبل أن تغادر. وتعرضت أطراف بلدة زوتر الشرقية وميفدون والنبطية الفوقة وكفر تبنيت ووادي الحجير ومسد الزون إلى قصف مدفعي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى ومواقع مراقبة تابعة لحزب الله في الجنوب ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية. وحسب وزارة الصحة فقد بلغت الحصيلة التراكمية للاعتداءات الإسرائيلية 4386 قتيلا و 12413 جريحا. أكد السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري في خلال حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني 96 للمملكة وقوف السعودية إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على أراضيه، لافتا إلى أن قرارها برفع تعليق الصادرات اللبنانية قبل أشهر قليلة لم يكن إلا دليلا واضحا على التماس المملكة للجهود الإيجابية المبذولة من القيادة والحكومة اللبنانية. وللمناسبة أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن السعودية كانت وستبقى سندا حقيقيا للبنان ولشعبه في كل المراحل. هل رفعت زيارة الوفد السوري مستوى تحديد خطوط العلاقة مع لبنان؟ الجواب مع مروان الأدوم.
3: يكتسب المنتدى اللبناني السوري للاستثمار الذي عقد في بيروت أهمية بارزة، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل باعتباره مؤشرا على انتقال العلاقات اللبنانية السورية إلى مرحلة مختلفة في الشكل والمضمون. وظهر ذلك من خلال شكل الوفد السوري الذي ضم 6 وزراء ومسؤولين اقتصاديين، وهذا يؤشر إلى الانتقال من العلاقة السياسية الحصرية إلى العلاقة المؤسساتية بين البلدين، بحسب عضو المنتدى ناجي زيادي الذي شرح أهمية المنتدى ورعاية رئيس الجمهورية له والحضور السوري السياسي والاقتصادي الوازن.
4: برأي هذا المنتدى اختصر مسافة كبيرة بالتقارب الاقتصادي بين لبنان وسوريا، وفتح نقاش جدي بالملفات الأساسية مثل الاستثمار، الجمارك، النقل، اللوجستيات إلى ما هنالك، وكمان أكيد تسهيل لحركة رجال الأعمال بها القوانين اللي انحطت جديد. وهي اصلا قيد التطبيق، يعني اليوم نحط قوانين بس كلها قيد التطبيق هلا. يعني هذا المنتدى سهل وسرع بتنفيذ هذه القوانين. بالصراحه اليوم في اهتمام واضح من مستثمرين لبنانيين بالسوق السوريه، وبالمقابل في ترحيب كمان بالاستثمارات السوريه بلبنان. وهون بيجي دور المنتدى كسيله وصل، بتساعد هالمستثمرين ورجال الاعمال وبتسهل التواصل مع الجهات المعنيه وتوضيح القوانين والاجراءات والفرص المتاحه بالبلدين. الاهم من هلا وطالع هو البناء على هذا اللقاء وترجمه هالحوار الى خطوات عمليه. ان شاء الله انه كل شيء بيترجم بطريقه سريعه واسرع واسرع، لان نجاح المنتدى بالنهايه بيكون بنتائجه، يعني اللي بتتحقق بارض الواقع، الاستثمارات، مشاريع، فرص العمل، تعاون اقتصادي، اكيد كمان هذا الشيء بيخدم البلدين. وبالنهايه كل الشكر لفخامه الرئيس، رعايته هي عملت بوست كتير كبير لهالمنتدى، اعطيته ثقه كمان، حتى الوفود اللي كانت مقرره تجي من خلال رعايه الرئيس كبر حجم الوفود، كبر التمثيل، كان شيء كتير كتير مهم لانجاح هذا المنتدى. وان شاء الله يكون هذا المنتدى بدايه لمسار ولقاءات ومبادرات بتقرب وجهات النظر وبتحول هالفرص الموجودة إلى مشاريع حقيقية.
3: مصدر اقتصادي رسمي لفت إلى أن العلاقات اللبنانية السورية تسير بشكل تصاعدي متزن، مؤسستي واضح، وتبشر بالعلاقات الندية بين البلدين بعكس ما كانت عليه أيام الأسد، علاقة غير متكافئة انحسرت بأزلام سوريا في لبنان حينها. مروان قدوم، صوت لبنان.
1: طرابلس تحتفي بتراثها الغذائي وتطلق خريطة خاصة بمطبخها التقليدي. روع رفاعي والتفاصيل.
5: برعاية وحضور وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، نظمت بلدية طرابلس بالتعاون مع لجنة طرابلس هويتي واللجنة السياحية احتفالية تيست اوف تريبولي التي تهدف إلى إبراز التراث الغذائي للمدينة بوصفه جزءا أصيلا من هويتها الثقافية والتراثية، وذلك بالتزامن مع إطلاق خريطة طرابلس للتراث الغذائي. وأكدت الوزيرة لحود في تصريح لصوت لبنان أهمية هذه الاحتفالية ودور وزارة السياحة في متابعتها ودعم المبادرات التي تسهم في إبراز المقومات السياحية والتراثية لمدينة طرابلس.
6: الإيفنت اسمه تيست تريبولي، عم نحتفل بالتراث الغذائي. الفكرة كتير حلوة. هلأ طرابلس كتير معروفة أكتر شيء بلطف أهلها وجافتهم واستقبالهم.
7: Sydney traffic in Alexandria. We've got a breakdown southbound on Botany Road at Gardiners Road, closing lane 2. Looking good on the M4 from Mulgoa Road into Church Street, taking about 20 minutes. Taking a look at Melbourne traffic, we've got a crash in Clyde North on Berwick Cranbourne Road at Thompson's Road. We've also got a rollover in Dandenong South on Frankston Dandenong Road at Greens Road. That's closing multiple lanes. It's down to 40 k's there. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care and violence. Sign up at polishedman.com. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
8: جيت بوقتك هالأغنية الحلوة كتير رح نسمعها سوا للفنان إيهاب توفيق عبر أثير راديو 2ME. من حركة السير والطرقات منروح لحركة طقسنا يوم السبت وبون ويكند لك المستمعين. اليوم 26 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 33 درجة 15 على صعيد ميلبن. نتابع برفقتكم وعبر أثير راديو 2ME مع جولتنا الغنائية. بسمع الفنان إيهاب توفيق بأغنية جيت بوقتك.

ما بعرف هن

0: الفنانة أصالة. نروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الKFC.
6: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: من أكبر مكتب موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME The Original 2ME.

0: Listen to the killer classics.
1: Introducing
0: all weekend on 2ME.
2: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق

0: نتابع برفقتكم صبحيتنا أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنانة نوال الزوبي. منروح لفاصل استراحة. 2ME.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: نتابع برفقتكم صبحيتنا ليوم السبت اليوم 26 من شهر سبتمبر أيلول. ركوة قهوة، وعن جد ما بدها ركوة، بدها طنجرة. صار صبحية حلوة لك المستمعين، بتمنى لكم إياها أنتو برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. نسمع الفنان حسين الديك.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد. 2 MA.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع متابع سوا برفقتكم وبرفقتي دعتي تشو ام اي مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 11. نهاركم سعيد.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: هل أنت مستعد؟

0: ويلز مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
2: ريتا خوري.
1: في العناوين، إيران تقترح فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام بشروط، والحوثيون يشنون هجوما على هدف حساس في الرياض. باب الفاتيكان في فرنسا لمدة 4 أيام، واجتماع مغلق له مع ماكرون في القصر الرئاسي. 3 قتلى في ضربة روسية على العاصمة الأوكرانية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. بدأت زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا اليوم، حيث حظي باستقبال حافل من الرئيس الفرنسي، كما تبادل أطراف الحديث في اجتماع مغلق في الإليزي. عقب الاجتماع أدلى ليون 14 بتصريحات سياسية بامتياز وخلافية بشأن الموت الرحيم والعلمانية ومفهومها، إلى جانب قضية الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في تقرير وهبة خدش.
3: نعم ريتا، الاختلافات في وجهة النظر بين فرنسا العلمانية ودولة الفاتيكان الكاثوليكية اتضحت جليا في تصريحات الحبر الأعظم. فالعلمانية بالنسبة لليون 14 لا تعني استبعاد الدين من الفضاء العام، والمسألة في نظره تستوجب ضرورة مستعجلة للحوار بين الأشخاص باختلاف دياناتهم. ودافع البابا عن المدارس الكاثوليكية في وقت تثير فيه هذه المؤسسات التربوية الخاصة تساؤلات عدة، وفي تفاصيل ملفات جدلية أيضا ندد البابا بما وصفه بالتلاعب الجيني، كما استنكر شراء الأعضاء وما سماها الموت المبرمج، في إشارة للموت الرحيم الذي أضفى عليه البرلمان الفرنسي شرعية قانونية. هي انحرافات قد تحيد على أساسها التكنولوجيا والعلم عن مسارهما ليتحولا إلى مؤسستين ربحيتين، كما حث البابا ريتا في ملف آخر على إعادة النظر في تطوير الذكاء الاصطناعي، وحذر من خطر انزلاق البشرية نحو مستقبل تهيمن فيه الآلات على الأرض. وفي رسالة سياسية أيضا تعبر القارات هذه المرة، أكد البابا ليون بابا الفاتيكان مجددا على دعمه لحرية الصحافة في رده على سؤال حول قرار الرئيس الأمريكي بمنع شبكة CNN والعديد من وسائل الإعلام الأخرى من دخول البيت الأبيض.
1: شكرا وهيبة. إلى إيران، حيث بدأت علامات تفاهم تدريجي تظهر بشأن مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتكثف التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين البلدين، وحيث يؤمل بإعادة فتح المضيق بعد 7 أيام إذا ما خففت الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية على إيران. من جانبها، أعلنت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين البلدين أن رئيس وزرائها الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بالشيكيان في تهيئة الظروف الملائمة للحوار. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولات تسلل للحوثيين وإيقاع عناصر منهم في كمين محكم في جبهة جبل حبشي بتعز. في المقابل، قال الحوثيون اليوم إنهم استهدفوا بعمليتين هدفا حساسا في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. في سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس سترسل قوات وأنظمة دفاع إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد موقعا حيويا لنقل الطاقة. عن دلالات هذا القرار سألت مونتي كارلو الدولي الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك العاتي، نستمع إليه.
4: الموقف الفرنسي يعتبر موقف متقدم حقيقة، وموقف شجاع من الرئيس ماكرون، والذي ينفذ اتفاقية بينه وبين المملكة العربية السعودية، يتراكم من فرنسا بأهمية وحيوية محورية المملكة العربية السعودية وتأثيرها الاقتصادي. حماية فرنسا أو مساهمة فرنسا في الدفاع عن السعودية هو تعبيرا عن طبيعة العلاقات السعودية الفرنسية وحيوية وأهمية الطاقة السعودية.

0: للاقتصاد العالمي. لذلك فرنسا تسعى لحماية الاقتصاد العالمي من باب حماية مدينة ينبع وتصدير النفط عبر خط شرق غرب الذي تعرض لتهديدات متكررة من ميليشيات الحوثية ومن ميليشيات من جنوب العراق بتنفيذ لإرادة إيران. بكل تأكيد فرنسا تدرك أهمية المملكة العربية السعودية، لذلك هذا الموقف الفرنسي يعتبر تطبيقا لطبيعة العلاقات السعودية الفرنسية.
1: السياسي والكاتب السعودي مبارك العاتي متحدثا لمونتي كارلو الدولية. أسفر هجوم بطائرة مسيرة روسية نفذ اليوم الجمعة على كييف عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح عندما اشتعلت النيران في سيارات داخل موقف بالقرب من مبنى مكاتب أصابته الطائرة المسيرة. على صعيد آخر قال الرئيس الأوكراني اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. بهذا الخبر نختم النشرة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع ساعة إخبارية مفصلة كاملة تعدها وتقدمها سميرة والنبي. شكرا لمتابعتكم.
2: Sydney traffic in Alexandria. We've got a breakdown southbound on Botany Road at Gardiners Road, closing lane 2. Looking good on the M4 from Mulgoa Road into Church Street, taking about 20 minutes. Taking a look at Melbourne traffic, we've got a crash in Clyde North on Berwick Cranbourne Road at Thompson's Road. Also got a rollover in Dandenong South on Frankston Dandenong Road at Greens Road. That's closing multiple lanes. It's down to 40 k's there. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care and violence. Sign up at polishedman.com. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

0: كلاسيكية بامتياز. هالأغنية للإيجلز هوتيل كاليفورنيا, ولكل الأغاني المطولة, لكل الأغاني الكلاسيكية بتسمعوها عبر 2ME Gold. أنتوا برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا لآخر الأخبار وأهم الأخبار المحلية والعالمية لكل البرامج وأغانيكن المفضلة. تابعونا وكونوا معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. فيكن تسمعونا كمان عبر المؤسسات, فيكن تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au, وفيكن تتابعونا عبر الفيسبوك. أنتوا برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. من عند الإيجلز إلى فاصل استراحة. Bonjour.
1: 2ME, your number one hit music machine. Only the biggest hits. This is 2ME Australia.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي, وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future, مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: بدي وصل تحياتي لكم من جديد وإلكم بون ويكند أنتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنان إيهاب توفيق. نتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نكمل سوا.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. بنسمعكم الموسيقى

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Marcus Street 9897222 خلف KFC.
5: Rolling out the killer classics all weekend.
6: What I want to know is what's going to happen next.

مادونا. نعم مادونتنا العربية. تحياتي لكم من جديد ونهاركم سعيد. يوم السبت اليوم 26 من شهر سبتمبر أيلول. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 33 درجة على الصعيد، ملبورن 15-26 من شهر سبتمبر. هابي بيرثدي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا، 26 من شهر 9. وبون ويكند لكم مستمعينا. من عند حاجي تلعب على الحبلين للفنانة مادونا، منروح لعند الفنان وليد توفيق. انتو برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: من عند أدونيس منتوجه إلى فاصل استراحة هو راديو 2ME Born Weekend.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري وصبحيتي برفقتكم ليوم السبت اليوم 26 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا بدي أتمنى لكم بقية نهار كتير حلو, بدي أتمنى لكم بون ويكند, وعبر أثير راديو 2ME رح أترككم برفق جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 12. دلوا بألف خير وانجوي the rest of your day. باي باي for now.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية.

0: ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز تمحو ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانون. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: First. 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI وإليكم نشرة الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية. سلام شدد من جهة أخرى على ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم من دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها.
1: ومع اتساع الحرب في المنطقة وتعدد المبادرات الرامية إلى إنهائها، تمسكنا بمبدأ لا يقبل المساومة. لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لكن ذلك لا يعني أننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم. إن مستقبل لبنان لا يقرر بنيابة عنه، ولا يجوز أن يكون أمنه واستقراره ثمنا لتسويات تعقد في غيابه. دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها، من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته. والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها. لكن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة، بل بتنفيذ الالتزامات. ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده.
0: وقبل كلمته كان رئيس الحكومة نواف سلام تابع لقاءاته على هامش الجمعية العامة، فبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحث الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وإرساء الأمن والاستقرار المستدام. وخلال اللقاء أطلقت مبادرة مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر. كذلك بحث سلام مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأوضاع في الجنوب، ولا سيما انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها واستكمال مسار حصر السلاح ومواصلة العمل من خلال الإطار الثلاثي لمعالجة المسائل العالمية.

0: الطريقة عبر التفاوض. وفي مقابل إصرار لبنان على تنفيذ اتفاق الإطار، إسرائيل تعلن عن بدء مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان مبنية على إقامة واستكمال خط مواقع جديد في المنطقة.
1: من عمق حيفا، حيث تسلم سلاح البحرية الإسرائيلية الغواصة الألمانية السادسة أحيد راكون، أطلقت القيادات السياسية والعسكرية تهديدات مباشرة لإيران والجبهات القريبة.
2: ألحقنا أضرارا جسيمة بقدرات أعدائنا، لكن نواياهم تجاهنا لم تتغير. نحن متأهبون وسنواصل العمل في جميع الساحات سعيا إلى الحسم والنصر، ونراقب ما يجري في إيران وتحركات وكلائها على مختلف الجبهات. وفي ظل تصاعد التهديدات وتواصل المعارك، نعزز قدرات الجيش بمنظومات متقدمة للحفاظ على تفوقه النوعي مستقبلا.
1: زمير استبق هذا التهديد بالإعلان عن بدء الجيش مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان، تلا تدمير البنى التحتية في سلسلة علي الطاهر ومجمع في المنصوري. والمرحلة تشمل استكمال تدمير بنى حزب الله التحتية في منطقة الخط الأصفر، والاستعداد لمرحلة دفاع طويل الأمد مبنية على إقامة واستكمال خط مواقع جديد في المنطقة يستخدمها الجيش، الذي يسعى إلى ضمان العمق الدفاعي وحرية العمل العملياتي، بما يشمل مواصلة تصفية عناصر حزب الله والاستعداد لحرب مع إيران.
3: وصول الغواصة يؤكد أن السلاح البحرية ذراع استراتيجية لإسرائيل، ويوجه رسالة إلى كل من يسعى إلى تهديدها وفي مقدمهم النظام الإيراني. فقوة إسرائيل ستكون ظاهرة في سماء إيران وعلى مختلف الجبهات، وتبقى حاضرة أيضا في أعماق البحر حتى حين لا ترى.
1: بادعاء الجيش، الخطوات تجاه لبنان تأتي على خلفية ما اعتبره تغيرا ملحوظا في خريطة انتشار حزب الله في الجنوب. ويقول تقرير إسرائيلي إن حزب الله يكثف عمليات نقل مخازن الأسلحة والمعدات العسكرية باتجاه منطقة إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي. وبحسبه انتقل بعض قادة الحزب إلى هذه المناطق في إطار إعادة انتشار تهدف إلى إقامة نقاط خلفية أكثر تحصينا وتجنب وجودها ضمن مدى أحزمة نيران إسرائيلية واسعة بحسب الجيش الإسرائيلي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: ونتابع النشر بعد الفاصل.

0: على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة برز لقاء اليوم بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، لقاء كان سبقه إعلان مستشار المرشد الأعلى أنه إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات فلن يتمكن أحد في المنطقة من القيام بذلك أيضا. وأضاف: استراتيجيتنا واضحة، الطيران في المنطقة إما متاح للجميع أو لا أحد. وكانت نيويورك تايمز كشفت محتوى المبادرة التي قدمتها إيران للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، وتتضمن وقف كل الأعمال العدائية لمدة 7 أيام في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئ إيران. وقد نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن المضيق سيبقى مغلقا إلى أن تلبى شروط طهران التي لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي. في غضون ذلك استضافت الرياض اجتماعا لقادة جيوش الدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك ورؤساء هيئات الأركان العامة، وتعهدوا خلاله بتحويل التزامات الاتفاقية إلى تعاون فعال، وردا على الانتقادات الموجهة للحلف واتهامه بالفشل في أول اختبار له عقب هجمات الحوثيين على السعودية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الحلف لا يزال في بدايته.
1: Well, I mean, here today we have a living legend, Jim Jeffrey. when did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
0: ومن الرياض إلى واشنطن حيث اختتم شي جين بينغ.
3: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه، يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
4: The classic golden lunch break starts now.
5: Go back.
6: نزل.
5: Way back.
6: Back into time.

الدنيا طارش ومر وشربت تعب كتير كاسات هنضل ومراهن والله ما أصعب نواهم ومر جودي عليهم عيون

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون Radio 2ME Australia.

مرحبا وتحياتنا لكل مستمعين راديو توأمية أستراليا لليوم 26 من شهر أيلول. بننطلق نحن وياكم بمشوار مع الأغاني الطربية مع الأغاني الجديدة ولكن على أنغام هذه المنوعات. بذكركم بحالة طقس سيدني لليوم حار جدا، درجات الحرارة 33 درجة لل 35 ببعض المناطق. أما بملبن رجعوا شتوا أهالي ملبن، درجات الحرارة 16 درجة. نسمع نحن وياكم فاصل غنائي لمحمد عساف.

0: Welcome to 2ME.
1: That is the original 2ME Australia.

0: أحييكم مستمعي راديو توأمي أستراليا. انطلقنا بمشوار فترة الظهيرة ومستمرين لفترة بعد الظهر لغاية الساعة 6 معكم لنتابع نحن وياكم الأخبار, وبالوقت يلي كمان رح يمرق كتير من المحطات الفنية اللي رح نستمع ونستمتع برفقتها بهالأجواء الصيفية اللي عم نعيشها نحن اليوم على صعيد سيدني. ولكن ميلبن رح نرجع ندفيكم شوي ورح تنعكس حرارة الأجواء في سيدني مع الأغاني والمنوعات والأخبار اللي رح نتبعها نحن وياكم. هيك شوي بتدفيكم, خاصة ميلبن اليوم بتتراجع درجات الحرارة بشكل كتير كبير من بعد ما عاشوا خلال اليومين الماضيين أجواء ربيعية. بكل الأحوال أجواء راديو توأمية أستراليا دايما دافية ودايما بتعكس أجواء حماسية من خلال متابعتنا للأخبار ومن خلال أكيد المنوعات اللي ابتديناها اليوم مع أغنية رائعة جدا وكوكتيل كتير حلو للفنان الكبير والقدير صباح فخري عمرو دياب, يلي دايما بأجواءه الحماسية بيخلق جو كتير حلو بأعماله الفنية الناجحة سلامك وصل لي هالغنية اللي كانت من ضمن ألبوم 2025 واللي أخذ ضجة كتير كبيرة هالألبوم واللي كان كتير ناجح. ما في ولا غنية بهالألبوم إلا ما كانت فعلا دربت وكانت هيت. رح نتابع نحن وياكم مع كتير من الأخبار اللي رح نتابعها إن كان أخبارنا اليوم الأسترالية بعد مسألة العمليات الاختراء لبيانات حكومية وغير حكومية وللميديكير من قبل يعني وكيل للذكاء الاصطناعي اللي كشفت عنه الأوبن اي اي. وبالوقت يلي اليوم هذه الخروقات اللي بعد في سجال وجدل مين كان بيعرف أو مين ما بيعرف, هل رئيس الوزراء على علم في هذا الأمر أو على غير علم, ولكن كل اللي منعرف أكيد أهم شيء يعني اليوم أدي أستراليا حاضرة وجاهزة لمنع مثل هذه الخروقات اللي عم تصير. وبس كنا نقول من كم سنة لورا أنه السراع الإلكتروني والخروقات السيبرانية هي رح تكون بالمدى يعني القريب والمستقبل اللي هو كمان رح تكون هذه هي الحرب رح تكون من خلال الهجوم الإلكتروني والسيبرانية. كمان اليوم هيدا الهجوم السيبراني يلي هي رح تتحول الحرب من حروب عسكرية لحروب سيبرانية. فما بعرف وين رايح العالم اليوم على الذكاء الاصطناعي يلي مش هين أنه كمان يكون وكيل الذكاء الاصطناعي لقام بعملية الخرق اليوم لهذه البيانات. ولكن على أستراليا أنه تاخدوا درس وتبلش تشتغل على حالة لمنع مثل هذه الخروقات, لأنه هذه بتشكل تهديد كمان لمعلومات العامة والمواطنين الأستراليين. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا مع استراحة قصيرة ومنتابع مشوارنا لليوم 26 من شهر أيلول.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME Australia.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: Listen to the killer classics.
5: Introducing
4: all weekend on 2ME.

0: موعدنا مع جولة أخبار الساعة واحدة عبر راديو توعمي أستراليا لليوم 26 من شهر أيلول. رح نتابع أهم التطورات لليوم، خاصة ما نتج عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت مبارح كلمة نتنياهو اللي أدت إلى انسحاب جماعي من الجلسة، وقمة ترامب شيء وما نتج عنها من خلال الاتفاقيات اللي وقعت بين الطرفين، وربط النزاع خاصة بما يتعلق بالنسبة لتايوان. خلينا نتابع المزيد من الأخبار عبر توعمية أستراليا على 1638 AM.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au.
4: ABC News.
5: Josephine Usher with the top stories. Melbourne Airport says a number of flights have been cancelled due to bad weather causing low visibility, creating chaos for footy fans still trying to make it to Melbourne for the AFL Grand Final. An estimated 100,000 fans are filling the Melbourne Cricket Ground for this afternoon's Grand Final between the Fremantle Dockers and the Brisbane Lions. The Dockers will be looking to claim their first ever premiership, while the Lions are attempting to win their third in a row. Crowds have also started to gather on the streets of Fremantle. Rain is forecast during the game, but it's not expected to dampen Kylie Minogue's pre-game show. US President Donald Trump has reportedly rejected Iran's proposal for a 7-day ceasefire. It comes after Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi confirmed Tehran made an offer for a 7-day plan to reopen the Strait of Hormuz and resume nuclear talks. Mr. Araghchi says if Washington agreed to the deal, the strait can be opened in 1 week. But according to the Wall Street Journal, the US president told aides he expects to resume bombing Iran after the November midterm elections. And rescuers in the Greek capital Athens are continuing to search the rubble of a collapsed building for survivors. 6 people are missing after an explosion in an area popular with tourists. The mayor of the city says the explosion was probably

0: حتى يتم خلاله فتح مضيق هرمز. وأضافت صحيفة أن ترامب قال لمرافقيه أنه يتوقع تجدد القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأشارت نقلا عن مسؤولين إلى أن الجهود الأمريكية لضمان عبور السفن عبر هرمز خففت من الحاجة إلى اتفاق. كما ذكرت وول ستريت جورنال أن ترامب شكك في أن طهران ستلبي المطالب الأمريكية. وكشفت صحيفة أن واشنطن أبلغت طهران بأنها لا تنوي رفع الحظر البحري المفروض، موضحة في الوقت ذاته أن واشنطن وطهران لا تزالان تتفاوضان عبر وسطاء. كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قال إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة ملموسة لإعادة فتح مضيق هرمز في 7 أيام، مؤكدا أن القرار الآن بيد واشنطن.
1: نقلت إيران إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة عملية مدتها 7 أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة يمكن إعادة فتح المضيق واستئناف حركة الملاحة البحرية الطبيعية في غضون 7 أيام، والقرار الآن متروك للولايات المتحدة. ستبدأ المهلة الزمنية المحددة ب7 أيام بمجرد قبول الولايات المتحدة لهذه الخطة، وهناك إجراءات محددة يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها، ونعتقد أنه يمكن إنجازها في غضون 4 أيام أو 5، مما يعني أن المضيق سيكون مفتوحا بحلول اليوم 6. أما في اليوم 7 فستبدأ المحادثات مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن المسائل المتفق عليها بين الطرفين.
0: دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العلامي دعا اليمنيين إلى التعبئة العامة والنفير الوطني. وقال العلامي في كلمة له إن كل من يبادر اعتبارا من 26 سبتمبر إلى ترك الحوثيين وتوقف عن القتال في صفوفهم أو العمل لصالحهم سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. أفادت مصادر يمنية أن الحوثيين في اليمن استعادوا أجزاء من مرتفعات جبل نمان على أطراف مديرية الشميتين بعد ساعات من سيطرة القوات الحكومية ومقاتلين محليين على الموقع، مشيرة إلى أن المعارك لا تزال مستمرة في محيط الجبل. وذكرت المصادر أن الحوثيين شنوا قصفا مكثفا بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة قبل التقدم نحو أجزاء من الجبل. وتزامنت هذه التطورات مع اشتباكات عنيفة في جبال كهبوب وجبهة الأغبرة، حيث تقاتل القوات الحكومية وقوات ألوية العمالقة ودرع الوطن إلى جانب مقاتلين من قبائل الصبيحة ضد الحوثيين. بهذا نصل معكم مشاهدينا إلى ختام موجزنا الأخباري، سأكون معكم مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: منذ البداية كان الهدف أن نقدم الاقتصاد بلغة
3: الإمارة الأولى عالمية،
4: مصر المليارات،
3: يا فرحة السوريين
2: مع أبرز صناع القرار والمحللين. قدمنا لكم قصصا وتجارب ملهمة.
5: هذه المنصة الوطنية تصبح من أكبر منصات العالم.
6: قمنا مرحلة جديدة مع الذكاء الاصطناعي.
2: اليوم تحقق الإنجاز بدعمكم، أكثر من 1 مليار مشاهدة، حيث لكل رقم حكاية. ومعكم مستمرون في بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية.

0: في هذه الساعة نناقش بالتفصيل الملف الإيراني والرسائل المزدوجة بين التحدي والتهدئة. فيما تواصل الولايات المتحدة ممارسة أقصى الضغوط الممكنة على إيران، وبينما يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بسحقها إذا لم يتم التوصل لاتفاق معها، عادت طهران تغازل واشنطن برسائل تهدئة. الرئيس الإيراني مسعود بشكيان قال أن بلاده مستعدة لعقد صفقة مع واشنطن لإنهاء الحرب، ملمحا إلى إمكانية التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. فقال أن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده. لكن رغم هذه الرسائل التصالحية إلا أن رسالة أخرى تحمل تحديا كبيرا خرجت سريعا من طهران. وقد قال مسؤول إيراني كبير لرويترز أن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت الولايات المتحدة اقتراحها لمعاودة فتح مضيق هرمز، والذي يدعو إلى اتخاذ خطوات تشمل رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. فإلى متى ترسل إيران رسائل متناقضة؟ وهل نحن أمام فرصة للعودة إلى طاولة التفاوض أم أنها مجرد مواقف كلامية؟ أرحب بضيوفي في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، من طهران رئيس نقابة مدراء مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية الدكتور عماد أبشناز، من واشنطن محلل الشؤون الأمريكية في سكاي نيوز عربية الدكتور سمير التقي. أهلا بجميع ضيوفي، وأبدأ بداية مع الدكتور فهمي طارق هنا من الاستوديو. دكتور فهمي أهلا بك مجددا. الدكتور، رسالة اليوم استمعنا لها من مسعود بشكيان فيها مرونة، وأتحدث أننا مستعدون للتخلي عن 60% المخصبة، والتي قال للرئيس ترامب أنها أصبحت غبارا نوويا مقابل إنهاء الحرب. لكن في النهاية وقال الرأي للولايات المتحدة إذا ما تريد إنهاء الحرب أم لا. هذه اللغة مرة أخرى الدبلوماسية والهادئة من مسعود بشكيان، أنت كيف قرأتها في هذا التوقيت؟
1: مساء الخير لحضرتك، مساء الخير للضيوف الكرام. بطبيعة الحال علينا أن نتحسب لما يقوله الرئيس الإيراني، لأنه كان من المفترض إذا كان لديه مبادرة جيدة أن يترجم الأقوال إلى أفعال، وكان يمكن أن يقول هذا في كلماته في الجمعية العامة ربما لتكتسب أكثر مصداقية. نقطة من أول السطر، محتوى مضمون ما ذكره أنا في تقديري لا يحمل جديدا، بمعنى أنه كيف ستقيس وزن الرئيس الإيراني الآن، وهل يعني بيطرح هذه المبادرة بجهد ذاتي شخصي أم أنه ناقش فيه مراكز التأثير المباشرة. وهنا لا نقف أمام مراكز التأثير الكبيرة الموجودة في إيران، مدى تأييدها الحرس الثوري، انقسامات وما إلى ذلك. المبادرة طبعا لابد أن نعود إلى بنودها، البنود السبعة الرئيسية للجانب الإيراني طرحها، كانت قبل كده خمسة، ثم هو يعود إلى تكرار مقاله قبل عدة أيام. وقبل أن يذهب إلى الجمعية العامة كان هناك حديث عن مبادرة لمدة 7 أيام. كل النقاط الرئيسية أستاذ ماجد تحتاج إلى أدوات، تولز، آليات، تدابير، إجراءات، مراقبة، متابعة لما يمكن أن يتم، تأخذ وقتا طويلا. طب لماذا طرحها في هذا التوقيت؟ أنا في تقديري لسببين. السبب الأول أنه يريد أن يقول أن إيران لا تزال تمد إيدها للأطراف الأخرى، وربما هي رسالة للجانب الأمريكي والجانب الصيني تحسبا لأي ظروف يمكن أن تتم، برغم أنه لم يحدث أي خروقات كما تعلم حضرتك في اللقاء الصيني الأمريكي. إذن هي أفكار عامة، إعادة تدوير للأفكار. لو أنت حضرتك بتقيم أو محتوى مضمون ما تم طرحه، هو إعادة تدوير للأفكار للنقاط الرئيسية. ونعود الآن إلى النووي، هو أساس المشكلة الرئيسية وليس المضيق، وبالتالي لم يعد هناك حديث عن لا عن المضيق ولا مضيق طبعا هرمز ولا طبعا باب المندب. إذن نعود إلى الفكرة الرئيسية تاركا الملفات الأخرى. طبعا موضوع 60-90 دي نتكلم فيها لأنه المسافة يعني ليست بعيدة، وهو تحدث في كلماته في الجمعية العامة، ودي نقطة مهمة، عن ضرورة امتلاك الإيرانيين للطاقة النووية، وقال لأغراض سلمية صحيح. وإنه لا يسعوا إلى القنبلة. إذن فماذا سيسعوا في هذا الإطار؟ أعتقد ده خطة إشغال سياسية إن صح تعبيري، محاولة لإعادة طرح الأفكار في صياغات مختلفة، جمع كل التناقضات مع بعض. يعني ما تقف وتمسك بند البند وتقول كيف يمكن أن يتم قراءة هذا البند بتفاصيله أو كيف سينفذ على أرض الواقع.
0: طيب لكن أنت يعني قبل أن أكمل الدكتور, تعتقد أن أساسا رئيس مسعود بشكيان يملك مفاتيح القرار؟
1: لا طبعا, احنا اشرنا في هذا الى جزئيه مهمه, مركز القوة والتاثير لا يكمن في شخصيه الرئيس
0: بطبيعه الحال. يعني اذا تحدثنا عن الحرس
1: يتحدث
0: الثوري, هو جاء للجمعيه العامه بعدم وجود تخويل له.
1: يعني ارجو ان نتابع ردود الفعل نفسها الايرانيه التي صدرت بعد هذه المبادره. ستجد اولا في نوع من عدم الاهتمام او الاكتراس ب ولا مبالاه بان صح تعبيري واسف اللفظ انه بما طرح. هذا هو رئيسهم الذي طرح هذه الفكرة في سياق محدد, وكما أشرت لحضرتك هو ربما انتظر إلى نتائج اللقاء الأمريكي الصيني, وكان يمكن لو هو أراد أن يوزن كلمته أو المبادرة كما هو قال. والأغرب أنه طرحها في صيغة صفقة, هنا يعني يسعى إلى تقليد الرئيس ترامب حينما يتحدث بحديث الصفقة وليس الاتفاق. الاتفاق لابد أن يكون اتفاق شامل كما كان في المذكرة طبعا, والمذكرة التفاهم التي تحولت بعد قليل إلى سوء تفاهم مما يطرح بالنسبة للقضايا الأربعة الرئيسة التي كان يمكن أن تطرح. يعني لا يوجد حديث عن البرنامج الفضائي ومدايات الصواريخ والبرنامج الصاروخي ولا التعويضات ولا الكثير من النقاط التي يمكن أن توقف أمامها.
0: دكتور, ونحن على الهواء الآن الرئيس مسعود بشكيان يعني ويظهر على الشاشة معنا, هو يتحدث يقول طهران توافق.
2: معكم دايما مراديو تؤمي. اليوم طقس عنا بسدني مولع جو عنا مع ارتفاع درجات الحرارة اللي بتوصل لل 35 درجة ببعض المناطق, أما ميلبن بارد ودرجات الحرارة 16.

ظاهر أن الأجواء كانت كتير إيجابية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني اللي صرح كان بكلامه أنه توصلوا لتفاهم بشأن قضايا عدة. والرئيس الصيني شي جين بينغ يلي كان على هامش مأدبة العشاء بالبيت الأبيض اللي بيقول أنه رح نشتغل على تعزيز العلاقات مع أمريكا لدعم الاستقرار وأجريت مباحثات عميقة على ترامب والعلاقات مع أمريكا تعتمد على الاستقرار الاستراتيجي. وأيضا بكلمة وتوصلنا لتفاهم مع ترامب بشأن عدة قضايا. فإن شاء الله هذه القمة تنعكس خير على العالم اللي ناطر طبعا انفراجات. اليوم كمان إيران يلي عم بتحاول تعيد المفاوضات والمباحثات مع واشنطن يلي بالدور بالبداية كانت واشنطن يلي عم تسعى لمفاوضات، ولكن كانت واشنطن وكانت إيران يلي عم تدلل شوي. هلأ العكس انقلبت من بعد العقوبة الاقتصادية الهائلة يلي العقوبة الهائلة اللي صارت على إيران. رح نتابع من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. خليكم معنا وتابعونا، رح نكون نحن وياكم مع مزيد من الأخبار على رأس ساعة 2. يكون عنا محطة إخبارية لمتابعة

0: دائما معكم برفقة راديو تؤمية على 1630 AM عبر شبكة الإنترنت tuami.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات. ما بدي أنسى كمان أذكركم أنه تنزلوا الأب تؤمية أستراليا وتؤمية جولد لتتابعوا أهم الأخبار وتستمعوا كمان لأجمل الأغاني والمنوعات بتقنية صوت عالية الجودة. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا لليوم 26 من الشهر. استمعنا لغنية نوال الزغبي محاي غنية كتير حلوة وإيهاب توفيق جيت في وقتك. بينغلي يوان من هي؟ هي زوجة الرئيس الصيني شي جين بينغ اللي لفتت الأنظار خلال زيارتها برفقة زوجها للبيت الأبيض وظهورها إلى جانب ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. معلومات بتقول أنه بينغ بتنحدر من مقاطعة شاندونغ واشتهرت كمغنية سوبرانو تابعة لجيش الصيني. بينغ يلي تزوجت بالرئيس عام 1987 بعد أن عرف كل واحد منهم لقاءهم الأول أنهم خلقوا لبعض وفقا لما ذكرته وسائل أعلام صينية. أزياء السيدة الأولى بالصين تتسم بجرأة مقارنة بزوجات القادة السابقين للصين، لأنه بينغ بتقوم كمان اليوم بأدوار نشيطة بمجال الصحة والرعاية الاجتماعية لتعتبر جزء من أدوات القوة الناعمة للصين. كانت آخر رحلة مشتركة جمعت شي وبينغ للولايات المتحدة بعام 2015 وقت فترة إدارة باراك أوباما. هلأ كتير مهم البروتوكول والأزياء والغداء والعشاء والعش... يعني كمان والاستقبال وهالصورة المبهرة اللي منشوفها، ولكن العالم بده أكتر من هيك بكتير. بننبسط ومنفرح بهالصور وبيكون في متابعة، ولكن الأهم يجيد حل لهالنزاعات اللي عم تنتشر بالعالم. كان كمان الوضع الاقتصادي اللي اليوم أصبح عم بيشكل أزمة كتير كبيرة، واليوم القطبين الأكبر بالعالم الصين وأمريكا يلي منتمنى يعني كمان تفهمهم وسحب التوتر ولقاءاتهم تنعكس على العالم وتنعكس على استقرار العالم كان اقتصاديا أو أمنيا. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمية على 1638 أيام مع استراحة قصيرة، ومن تابع من بعدها مشوارنا مع الدرايف تايم بروجرام. كونوا معنا وتابعونا.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: صحرا.
1: لوين؟ خليكي هون، ما تروح.
2: لا خلص، بدي روح.

0: موسيقار الراحل ملحم بركيت بهالغنية رائعة جدا، بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها. منتابع مع أخبار كمان اليوم عودة الرحلات الجوية بين باريس وبيروت هالأسبوع. رح تستأنف ترانسافيا رحلتها الجمعة على أنه ترجع كمان فرنسا للخط نفسه يوم السبت، بخطوة تعيد الربط الجوي بين فرنسا ولبنان وسط طلب كبير من الجالية اللبنانية بفرنسا. يلي كمان اليوم مجموعة اير فرانس كي ال ام تستأنف رحلتها لبيروت مع عودة كمان ترانسافيا واير فرانس الى الخط الجوي. فاذا هون مشوف يعني هيدا شيء مطمئن الى حد كبير، خاصة لانه هيدا بيعطي صورة انه الوضع مستقر، ويعني ما بعرف اذا فينا نعتبره مستقر او غير مستقر. الاسبوع الماضي كان في تحذير امريكي للخارجية الامريكية اللي كانت حذرت الرعاية من السفر الى الشرق الاوسط، ولكن اليوم كمان بنشوف بعض الرحلات اللي رح ترجع تستأنف من والى بيروت. فبالوقت يلي حيروا العالم يعني اليوم منروح ما منروح، مثل اللي هيك ماسك وردي بتجوز ما بتجوز بتجوز ما بتجوز، هلا منروح ما منروح هيك لازم نبدلها. فللأسف اليوم الوضع بمنطقة الشرق الأوسط وضع صعب، وضع يلي كمان اليوم ينذر بمخاطر. هلا هالأسبوع هاليومين بالتحديد أعطيت شوي صورة انه في سحب لهالفتيل يعني اللي كان العالم عم يتحضر له، خاصة من خلال قمة ترامب شي من جهة، وإيران اللي اليوم عم تسعى لإعادة احياء المفاوضات مقابل فتح مضيق هرمز بالكامل. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو 2MA أستراليا بعد الفاصل. 2MA
1: The original. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا.
4: منكن
3: ولألكن
4: ولألكن
0: من 2MA أستراليا. متابعين نحن وياكم، يعني اليوم لبنان إذا ما بيواكب هذه التغيرات والتحولات اللي عم تصير بالمنطقة، فهيدا أمر رح يكون أمامنا مرحلة كتير صعبة، لأن اليوم مثل ما عم نشوف ما كتير في هذا الرضا على إيدي السلطة عنا بلبنان. ولكن كمان في هونيك مؤشرات أنه قد يكون في هونيك عمل من قبل الحكومة، حسب الصورة اللي انعكست اليوم أنه التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد النهيان رئيس الحكومة نواف سلام، وهيدا على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحثوا كمان خلال هيدا اللقاء بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية وسبل تعزيز التعاون بمختلف القطاعات، وهيدا اللي ممكن يحقق المصالح للبلدين ويساهم بتعزيز ازدهار الشعبين. ناقشوا كمان عدد من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتبادل وجهات النظر. لكن هون كمان أكد الشيخ عبدالله بن زايد النهيان خلال هيدا اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع لبنان ودعمها لكافة الجهود. هلا ما بعرف إذا الإمارات كمان عم بتحاول تستفيد من هيدي المرحلة، لأنه اليوم في تحديات كبيرة أمام المملكة العربية السعودية بمواجهة الحوثيين، فمنا كتير ما بعرف إذا هي مهتمة أو مش مهتمة، لأنه عندها بس أي بلد بيكون غرقان بمشاكله بتخف اهتماماته لدول الحليفة. فهذا الشيء اللي ممكن تستفيد منه دولة الإمارات، بما أنه اليوم المملكة غرقانة بمشاكلها خاصة مع الحوثيين ومواجهة الحوثيين، فتعزيز التعاون اليوم كمان ودور أكبر للإمارات عنا بلبنان. رح نتابع نحن وياكم من تو أمي أستراليا على 1638 أيام.

0: أو حتى أجواء قمة ترامب شي بأجواء إيجابية على أمل انعكاسها على العالم اليوم بطريقة أفضل، بطريقة تشكل استقرار وازدهار، ويعني كمان معالجة أزمات اقتصادية وأمنية. رح نتابع نحن وياكم جولة أخبار الساعة 2، حان موعدنا برفقتها عبر راديو تؤمية أستراليا بتستمعوا إليها.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي إف سي.
7: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية.

موجزا لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي، أكد أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقتها الميليشيا باتجاه خميس مشيط. بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة، وبحثا الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه وقائد الجيش الباكستاني أكدا أثناء اللقاء على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا لهدنة مدتها 7 أيام. وقال تقرير الصحيفة أن ترامب يبدي في أحاديثه الخاصة تشككا في أن تلبي إيران مطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. وفي نيويورك التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. كما جرى الاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

الصقور الخضر يأملون بتخطي المنتخب العماني إلى الدور الثاني من بطولة كأس الخليج. مدرب المنتخب السعودي يستبعد حارس المرمى العقيدي بداعي الإصابة ويستدعي عبد القدوس عطية. فرصة أخيرة للأزرق الكويتي أمام أسود الرافدين. اللجنة المنظمة تعلن تخفيض أسعار تذاكر المباريات.

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تخفيض أسعار تذاكر المباريات للبطولة المقامة حاليا في جدة. جاء ذلك بعد الاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة لخليج 27 بهدف توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير وتعزيز أجواء البطولة في المدرجات، بما يعكس المكانة التي تحظى بها كأس الخليج العربي لدى جماهير كرة القدم في المنطقة حسب ما قال الاتحاد في بيانه. وبموجب الأسعار الجديدة أصبحت تذاكر مباريات دوري المجموعات متاحة عبر 5 فئات تبدأ من 20 ريالا، بينما تبدأ مباريات نصف النهائي والنهائي من 30 ريالا. وأعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن تسيير 3 طائرات من الكويت إلى جدة دعما للمنتخب الأزرق في مباراته ضد نظيره العراقي التي ستقام اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. كما أعلن الاتحاد الكويتي عن توزيع التذاكر على جماهير المنتخب بدءا من 2:00 اليوم. أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي أسماء الطواقم التحكيمية لمباريات اليوم 3 من البطولة. لجنة الحكام أسندت قيادة مباراة الكويت والعراق إلى الحكم المغربي جلال جيد، بينما سيقود الحكم البحريني عمار محفوظ مباراة السعودية وعمان. وأوضحت اللجنة في بيانها أن البطولة تشهد حكاما من المغرب في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحادين الخليجي والأفريقي، إلى جانب حكام من الأردن والصين وهولندا والبرتغال لتعزيز المنظومة التحكيمية للبطولة. استبعد اليوناني جورجوس دونيس مدرب المنتخب السعودي الحارس نواف العقيدي من قائمته بسبب الإصابة، وكان العقيدي تعرض للإصابة خلال مواجهة الكويت الأولى ولم يتمكن من إكمال المباراة ليدخل العويس بديلا له، حيث كشفت الفحوص الطبية إصابته في مرفقه وفي المرفق وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي. واستدعى دونيس الحارس عبد القدوس عطية في وقت سابق لينضم إلى معسكر الأخضر في جدة.

0: مباشرة إلى جدة معنا من هناك نايف الثقيل مراسلنا، حياك الله نايف. نايف، أولا أريد أن أسأل عن التغيير في أسعار التذاكر، لماذا اتجه الاتحاد الخليجي إلى هذا الطريق؟
1: طبعا عبد الله، هو الامر لا يقتصر فقط على التغيير الذي حصل في تذاكر او اسعار تذاكر المباريات. بعد الجوله الاولى كان هناك اجتماع بين الاتحاد الخليجي وايضا اللجنه المحليه لمراجعه كافه الامور، يعني حتى تجربه الجمهور. هناك انظمه وضعت في خلال الاجتماعات السابقه، ولكن عند تطبيقها على ارض الواقع تحتاج إلى بعض التحسينات، من ضمنها أيضا أسعار التذاكر. تم الاتفاق بين اللجنة المحلية والاتحاد الخليجي على تخفيض التذاكر بفئات مختلفة، يصل التخفيض إلى 50%، لأنهم وجدوا أن الأسعار بالفعل يعني مبالغ فيها ووضعت بشكل لم يكن، أو الدراسة التي استندت عليها لم تكن يعني منطقية على أرض الواقع. أيضا عبد الله، للجماهير سيكون هناك تحسين في تجربة الحضور الجماهيري في ملاعب البطولة، سيكون هناك تحسينات كثيرة جدا في البيئة المحيطة للملاعب، وهذه من ضمن التحسينات التي تظهر أيضا حتى في التنظيمات داخل الملعب. اليوم كان في اجتماع لجنة المسابقات وكان هناك مراجعة للبروتوكولات المعمولة في البطولة لتحسينها وتطويرها، وسيتم هذه الاجتماعات تتم بعد كل جولة. عبد الله،
0: جيد، هذا فيما يتعلق بالتذاكر والأمور التنظيمية. دعنا نتجه الآن إلى قرار استبعاد نواف العقيدي وأيضا يعني إصابة محمد القحطان التي تحدثنا عنها البارحة. ما الذي جد في موضوع العقيدي نايف ودعا المنتخب إلى استبعاده من القائمة؟
1: يمكن عبد الله ذكرت معك امس انه اللاعب سيخضع للرقابه مده 24 ساعه، لن يكون هناك اي فحوصات طبيه اضافيه، وبالفعل يعني كان هناك محاولات لبدء جلسات العلاج الطبيعي مع اللاعب، ولكن اللاعب يشتكي من الام في موضع الاصابه وايضا يشتكي من انتفاخ في منطقه الاصابه، لذلك لا يمكن ان تبدا جلسات العلاج الطبيعي والبرنامج العلاجي حتى يتجاوز اللاعب الالام والانتفاخ. هذا دعا الامر للاجتماع بين الجهاز الطبي ظهر اليوم ودونيس، وتم الاتفاق على استبعاد اللاعب لأن يعني عودته ستكون في مراحل متقدمة من البطولة، وحينها أيضا يحتاج وقت حتى يمتلك حساسية المباريات وحساسية التمارين ومع بقية زملاء. وأيضا محمد في جانب فني، أن محمد العويس البديل سيكون في رتم عالي، حينها من الصعب الاستعانة بنواف العقيدي في المباريات النهائية سواء في نصف النهائي أو النهائي. فيما يخص محمد القحطاني، محمد القحطاني يعاني من نزلة معوية، اليوم تحدثت مع المختصين في المنتخب السعودي، بدأ اللاعب بتناول الأدوية الخاصة بالنزلة المعوية، لكن لا يمكنه المشاركة في التمارين الجماعية، ولكن هو يؤدي التمارين اللياقية في النادي الصحي في الفندق حتى يحفظ أو يحافظ على قدر محدد من المخزون اللياقي ويتمكن من المشاركة في التمارين الجماعية بعد شفاء عبد الله. ايضا عبد الله، فيما يخص المباراة الغد امام عمان، يعني المنتخب السعودي يامل في ان يحسم النتيجة حتى يدخل بشكل مرتاح اكثر امام العراق في المباراة الاخيرة من دور المجموعات. اليوم دونيس يعني هو في حديثه مع

طقس نيل اليوم رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة بترتفع على 32 درجة حاجدا عنا بسيدني، أما ميلبن بارد جدا، اليوم بتنخفض درجات الحرارة لل 16. منسمع نحن وياكم هيام يونس.

0: مساء الخير من جديد لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بهالأثناء عبر هوا راديو توأمية أستراليا. تابعين مع الأخبار اليوم، درجة الحرارة هون عنا بسيدني مرتفعة جدا، قد تصل لبعض المناطق ل 35 درجة، فعلينا الحذر والانتباه. إذا كنا رايحين للبحور أو بالبيت عندكم مسابح، فعلينا كتير الانتباه على الأطفال، وهيدا شيء اللي أكيد دايما السلطات هون بتحذر منه. فبتمنى أجواء صيفية حلوة تقضوها برفقة أغلى ناسكن. نحن عم نتابع نحن وياكم كمان ما توصل له الباحثون بتأثيرات المناخ، تابع على جامعة شيكاغو اللي قالوا أنه الحرارة المفرطة ناجمة عن ظاهرة النينو الخارقة هالسنة ممكن تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة حول العالم خلال 6 أشهر حتى شباط 2027. هيدا المختبر بتقريره أنه من المرجح ارتفاع عدد الأيام اللي رح ترتفع فيها درجات الحرارة بنسبة 44% مقارنة بالسنوات العادية. الدول اللي من المرجح أنه تعاني أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالحرارة بالفترة ب أيلول 2026 إلى شباط 2027، نيجيريا محددين يعني الرقم 31400 وفاة، بعد إندونيسيا 19300، أما السودان بواقع 17600 وفاة. من المرجح أنه تتسبب موجة الحر بمنطقة الساحل الأفريقي اللي بتضم النيجر، تشاد، نيجيريا، السودان ل 66800 وفاة إضافية خلال فترة الأشهر الستة. هيدا عم نحكي عن الباحثون اللي بيتوقعوا أنه تشهد الفلبين، فيتنام، تايلاند، كمبوديا كلهم سوا 19400 وفاة إضافية. بيرتفع عدد الوفيات الزايدة أكثر من ذلك إذا امتدت ظاهرة النينو إلى عام 2027. رح تكون المناطق الرئيسية بنصف الكرة الشمالية من بين الهند باكستان معرضة للخطر خلال شهور الصيف. ظاهرة النينو هالسنة بأنه هي رسالة من المستقبل تبلغنا بدرجات الحرارة اللي رح تصبح طبيعية بعد عشرات السنين. وبيقول المختبر أنه جهود الاستجابة للطوارئ لازم أنه توجه إلى المناطق ذات الأولوية القصوى للحد من الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال الشهور المقبلة. فإذا هون احنا كمان عنا بأستراليا في كتير تحذير أنه رح يكون عنا صيف حار جدا، حار وحار جدا. نحن الربيع جاي حار، اليوم درجات الحرارة 35 عنا بسيدني، هيدا منه طقس ربيعي. تصوروا 33 ل 35 درجة، هيدا منه طقس ربيعي، هيدا طقس بعز الصيف. رح نتابع نحن وياكم متوائمية بعد الفاصل.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: معكم دايما من راديو تويمية أستراليا على 1630 أيام مع غنية زينة للوليد الحلاني. رح نستمع لقلبي خلال هالوقت, وكمان من بعد ما سمعته لغنية اشتقت لك لنجوى كرم لظاهر عودتها, عودة كانت كتير قوية من خلال هالإصدار اللي عم بلاقي كمان كتير أصداق حلوي وأصداق إيجابية. رح نتابع نحن وياكم مع موضوع اليوم, تراجع أستراليا حسب التقارير اللي صدرت, تراجع نسبة المواليد وقد يكون بسبب الضغط المعيشي. رح نتابع نحن وياكم هذا الموضوع المهم, وبالوقت يلي الحكومة اللي عم تاخد إجراءات وتعديلات بالنسبة لموضوع الهجرة والباك باكرز يلي طلعت صرخة المزارعين, وظاهر أنه اليوم عم بيكون في معارضة شديدة من قبل الائتلاف والهجوم اللي عم بيكون على الحكومة من خلال هذه التعديلات اللي جرت على سياسة الهجرة, وكما قال البعض أنه عم بتتوجه أو عم تستهدف الأشخاص الغلط. خلينا نروح نحن وياكم مستمعينا بالراديو تويمية على 1638 AM.
1: بصف أنا فيكي صفن, عمر ما يرف الجفن, لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصف أنا فيكي صفن, عمر ما يرف الجفن, لعيونك تغرق

0: حييكم من راديو تؤمية، ومنكمل نحن وياكم مع دراسة عن العزلة والإحصاءات اللي بيّنت أنه عدد الشباب اليوم عم بيتوجه نحو العزلة وما عم بيكون في هونيك التوجه لحتى يكون في علاقات اجتماعية. هلا العزلة إلى عدة أوجه، في ناس بيستمتعوا بعزلتهم، بيشوفوها يمكن محل فيه سليم وأمين وبيستمتعوا هيك بس يقضوا وقت بينهم بين حاله، وفي ناس يمكن تفرض عليهم العزلة وهون بتكون مشكلة. هلأ إذا كان تصور أن واحد يكون بحب الاجتماعيات ولكن تفرض عليه هيدي العزلة، قديما بتأثر على نفسيته وبتشكل مشاكل نفسية كبيرة. فاليوم نلاحظ أنه بهالإحصاءات الجديدة اللي بتبين دراسة انعملت ببابليك بوليسي ريسيرش بالمملكة المتحدة ببريطانيا، أنه عدد الشباب اللي ما بيملكوا أصدقاء مقربين بإنجلترا ضعف 5 مرات من عام 2014، وصل حاليا لواحد من كل 20 شاب، وسط صعود لافت لمحتوى المنصات الرقمية اللي بيتناول خيارات الحياة المنفردة أو العزلة. وضح التقرير اللي نشرته صحيفة الغارديان أنه مصطلحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل No Friend Aesthetic وحققت انتشار واسع، حيث بتشارك آلاف من المراهقين والشباب تجاربهم حول غياب الصداقات التقليدية والارتياح للتعبير العلني عن هذا الموضوع. كمان في هونيك هيدي العزلة اللي كمان أكدت الخبيرة العلمية بمجال وحدة الأطفال والمراهقين أن المجتمع المعاصر حالياً يمكن شهد تقليص بالمساحات والفرص يلي تتيح كمان للشباب ممارسة المهارات الاجتماعية الأساسية، وممكن يكون كمان هيدا سبب. رجحت أنه تزايد العمل بالبيت من البيت، تراجع الدخل، وإضافة لندرة الأماكن المجانية كمان الكتار يلي يمكن صار أي محل، خاصة عنا بلبنان يعني حتى البحور صار بدك تروح تدفع. كانت في أوقات كتير مساحات كانت تروح إلى مجانية، ولكن اليوم تحولت إلى مشاريع صار بدك تدفع مصاري يعني حتى تقدر تدخل إلى. فهون حتى من الناحية النفسية التركيز الأكاديمي بتجي نحو العوامل الهيكلية مثل صعوبة الحصول على وظيفة أو تملك بيت. أكدوا أن الضغوط المالية ممكن تأثر سلبا على صحة الأفراد النفسية وقدرتهم على بناء علاقات وصداقات. هلا مثل ما بلشنا بالبداية الحديث عن هذا الموضوع، أنه في أوقات شخص بيختار هو العزلة، هيدا بيكون يعني أكيد شيء إيجابي. أنه إذا هو اختاره بده السلام، بده سلام والنفسي، فهيدا مش غلط أبدا، وهيدا ما بتشكل أي مشكلة نفسية أو صحية. ولكن إذا فرضت عليك هذه العزلة أكيد هون بيكون في مشكلة، ممكن تحدث مشكلة نفسية، أزمة نفسية وغيرها من المشاكل الصحية. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمية أستراليا بعد الفاصل.
1: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: أخبار وأحداث العالم عم نتابعها نحن وياكم عبر توأمية أستراليا. هل ستعود المفاوضات وتستأنف المباحثات بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع العقوبات؟ خليكم معنا لنتابع نحن وياكم المزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم 26 من شهر أيلول. بتستمعوا لها بعد لحظات.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: To me, Australia.

0: ومع اتساع الحرب في المنطقة وتعدد المبادرات الرامية إلى إنهائها، تمسكنا بمبدأ لا يقبل المساومة. لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لكن ذلك لا يعني أننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم. إن مستقبل لبنان لا يقرر بنيابة عنه، ولا يجوز أن يكون أمنه واستقراره ثمنا لتسويات تعقد في غيابه. دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها، من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته. والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها. لكن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة، بل بتنفيذ الالتزامات. ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده.
1: وقبل كلمته كان رئيس الحكومة نواف سلام تابع لقاءاته على هامش الجمعية العامة، فبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحث الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وإرساء الأمن والاستقرار المستدام. وخلال اللقاء أطلقت مبادرة مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر. كذلك بحث سلام مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأوضاع في الجنوب، ولا سيما انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها واستكمال مسار حصر السلاح ومواصلة العمل من خلال الإطار الثلاثي لمعالجة المسائل العالقة عبر التفاوض. وفي مقابل إصرار لبنان على تنفيذ اتفاق الإطار، إسرائيل تعلن عن بدء مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان مبنية على إقامة واستكمال خط مواقع جديد في المنطقة.
2: من عمق حيفا، حيث تسلم سلاح البحرية الإسرائيلية الغواصة الألمانية السادسة أحيدرا كون، أطلقت القيادات السياسية والعسكرية تهديدات مباشرة لإيران والجبهات القريبة.
3: ألحقنا أضرارا جسيمة بقدرات أعدائنا، لكن نواياهم تجاهنا لم تتغير. نحن متأهبون وسنواصل العمل في جميع الساحات سعيا إلى الحسم والنصر، ونراقب ما يجري في إيران وتحركات وكلائها على مختلف الجبهات. وفي ظل تصاعد التهديدات وتواصل المعارك، نعزز قدرات الجيش بمنظومات متقدمة للحفاظ على تفوقه النوعي مستقبلا.
2: زمير استبق هذا التهديد بالإعلان عن بدء الجيش مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان، تلت تدمير البنى التحتية في سلسلة علي الطاهر ومجمع في المنصوري. والمرحلة تشمل استكمال تدمير بنى حزب الله التحتية في منطقة الخط الأصفر، والاستعداد لمرحلة دفاع طويل الأمد مبنية على إقامة واستكمال خط مواقع جديد في المنطقة يستخدمها الجيش، الذي يسعى إلى ضمان العمق الدفاعي وحرية العمل العملياتي، بما يشمل مواصلة تصفية عناصر حزب الله والاستعداد لحرب مع إيران.
4: وصول الغواصة يؤكد أن سلاح البحرية ذراع استراتيجية لإسرائيل، ويوجه رسالة إلى كل من يسعى إلى تهديدها وفي مقدمهم النظام الإيراني. فقوة إسرائيل ستكون ظاهرة في سماء إيران وعلى مختلف الجبهات، وتبقى حاضرة أيضا في أعماق البحر حتى حين لا ترى.
2: بادعاء الجيش، الخطوات تجاه لبنان تأتي على خلفية ما اعتبره تغيرا ملحوظا في خريطة

0: انتشار حزب الله في الجنوب. ويقول تقرير إسرائيلي إن حزب الله يكثف عمليات نقل مخازن الأسلحة والمعدات العسكرية باتجاه منطقة إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي. وبحسبه انتقل بعض قادة الحزب إلى هذه المناطق في إطار إعادة انتشار تهدف إلى إقامة نقاط خلفية أكثر تحصيناً وتجنب وجودها ضمن مدى أحزمة نيران إسرائيلية واسعة بحسب الجيش الإسرائيلي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
1: ونتابع النشر بعد الفاصل.

0: على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة برز لقاء اليوم بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، لقاء كان سبقه إعلان مستشار المرشد الأعلى أنه إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات فلن يتمكن أحد في المنطقة من القيام بذلك أيضا، وأضاف استراتيجيتنا واضحة، الطيران في المنطقة إما متاح للجميع أو لا أحد. وكانت نيويورك تايمز كشفت محتوى المبادرة التي قدمتها إيران للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، وتتضمن وقف كل الأعمال العدائية لمدة 7 أيام في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئ إيران. وقد نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن المضيق سيبقى مغلقا إلى أن تلبى شروط طهران التي لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي. في غضون ذلك استضافت الرياض اجتماعا لقادة جيوش الدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك ورؤساء هيئات الأركان العامة، وتعهدوا خلاله بتحويل التزامات الاتفاقية إلى تعاون فعال، وردا على الانتقادات الموجهة للحلف واتهامه بالفشل في أول اختبار له عقب هجمات الحوثيين على السعودية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الحلف لا يزال في بدايته.
1: Well, I mean, here today we have a living legend, Jim Jeffrey. When did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
0: ومن الرياض إلى واشنطن، حيث اختتم شي جين بينغ زيارته إلى العاصمة الأمريكية بتناول الشاي مع ترامب في البيت الأبيض، متحدثا عن فرصتين لاجتماعهما مجددا هذا العام في قمة أباك بالصين ومجموعة 20 في الولايات المتحدة. أما ترامب فتحدث عن تقدم كبير بين البلدين، كما نقل عنه طلبه من نظيره الصيني وقف أي مساعدة.
3: من بعد ما استمعتوا لأخبار الساعة 3 بذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني حار جدا 32 لل 35 درجة، أما ميلبن بارد و 16 درجة مئوية.

مرحبا من جديد لكل المستمعين اللي انضموا لنا في خلال هالوقت عبر راديو تؤمية. عم نتابع نحن وياكم مع أجواءنا الفنية. إيهاب توفيق جيت في وقتك أدونيس كمان غنية على دوري ومع مزيد من الأغاني والمنوعات اللي رح نستمع لألون بعد شوي. خليكم معنا على 16:38 AM. في أحد البابويت بفترة سابقة اللي كان قال أنه هيك تأسف أنه كيف كانت فرنسا وكيف تغيرت. اليوم تقاريب بتقول أنه البابا ليون الرابع عشر اللي رفض عدد من الترتيبات اللي كانت باريس أعدتها لزيارته لفرنسا من بين جولة خاصة بكاتدرائية نوتردام مع الرئيس ماكرون وعشاء رسمي ومرافقة من الحرس الجمهوري. بحسب صحيفة لكروا بفضل البابا حضور صلاة الغروب بنوتردام من دون تحويل الزيارة إلى مناسبة رسمية للدولة. وبتقول الصحيفة لوجود فجوة واضحة بين الجانبين، باريس كانت بتتصور زيارة دولة بينما كانت روما عم تخطط لرحلة رسولية. وربطت وسائل إعلام فرنسية هذا التوتر بمعارضة الفاتيكان لقانون المساعدة على الموت اللي أقرته فرنسا حديثا واللي أيده ماكرون، فيما بتعارضه الكنيسة الكاثوليكية بشدة. ومن المتوقع رغم ذلك أنه يستقبل ماكرون البابا بالمطار وأنه يجري معه محادثات بقصر الإليزي. معكم دايما متو أمير، رح نكمل نحن وياكم سوا مشوارنا ومزيد من الأغاني والأخبار والدردشات وموجز إخباري. رح يكون كمان معنا لمتابعة أهم التطورات لليوم. كونوا معنا وتابعونا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: الأستراليون اليوم وكمان المعارضة واللي كتار يلي ناطرين أجوبة عن كتير من التساؤلات حول الخرق اللي صار خلال هالأسبوع من قبل وكيل الذكاء الاصطناعي واللي كشف عنه خلال هالأسبوع، إمتى صارت وكيف صارت، ويعني بعد ما في جوابات واضحة للحقيقة بهيدا الاتجاه، بعد تحقيقات مكملة ليشوفوا مين بيتحمل المسؤولية وقدي، يعني كمان اليوم الذكاء الاصطناعي قادر يعمل هذه الخروقات المهمة. هلأ بيقولوا أنه ما وصلوا لبيانات متعلقة بالمواطنين، ولكن مين بيعرف يعني بالمستقبل إذا ما كان في هونيك متابعة لهذا الموضوع أو اتخاذ إجراءات مسبقة، فهيدا أمر خطير جدا، خاصة إذا وصل لبيانات كمان حكومية ولبيانات متعلقة بالمواطنين. هيدا بالإضافة لموضوع وملف الهجرة وكمان المزارعين يلي هني بينتروا مواسم الحصاد، ويعني كمان بينتروا أشخاص يجوا من الخارج لحتى يساعدوا يعني بهيدا الموضوع أو هني يسترزقوا وكمان يفيدوا المزارعين. فاليوم الحكومة غريب أمرها اللي عم تستهدف أشخاص يمكن مش لازم هني اللي يكونوا مستهدفين من خلال تخفيض أعداد المهاجرين. فهون مفروض يكون يعني أكيد تعاطي مع موضوع الهجرة، مفروض يكون في استقطاب للمهرة، يمكن المهنة اللي هي أستراليا بحاجة لألون، مش أنه كيف ما كان يلا منجيب. وهذا الشيء لأنه أكيد اليوم الوضع كتير دقيق وكتير حساس، والوضع يعني كمان السكن اللي عم بيأثر بشكل كتير كبير الأجارات. فالحكومة اللي عم تتعاطى مع هيدا الموضوع بشكل ما بعرف يعني كمان بيطرح تساؤلات كبيرة. منتابع نحن ويكون من تويمية أستراليا، خليكن معنا. ABC News Update TME Australia.
1: ABC News. Josephine Asher with the top stories. Kylie Minogue has kicked off festivities at the MCG with a medley of some of her most famous hits ahead of the AFL Grand Final. The rain did little to dampen the mood as G Flip also warmed up the 100,000 fans packed into the stadium. Brisbane Lions are going for a third consecutive premiership and Fremantle Dockers are seeking a first ever victory. The federal government says another cut to the fuel excise isn't on its agenda, despite rising petrol prices. The average price of unleaded petrol moved above $2 a litre early last month and is now sitting at more than $2.40. Environment Minister Murray Watt says the government is more focused on permanent cost of living measures. And tech giant OpenAI has revealed its autonomous agents have hacked or negatively impacted the systems of dozens of third parties, including governments and public agencies. It comes just days after the Australian government announced rogue OpenAI agents breached a Medicare data portal to access non-public statistics. The company has now confirmed the problem is more widespread. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
2: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.

0: أغاني ومنوعات وأخبار ودردشيت ومتابعة آخر أهم التطورات والأحداث على رأس كل ساعة لمتابعة أهم الأخبار. الهدية اللي قدمها الرئيس يعني ترامب للرئيس الصيني هو تمثيل على شكل نسر أصلع طائر الطنان اللي هو رمز وطني للولايات المتحدة وبيجسد روح الحرية والانطلاق الأمريكية. فهون بيقول أنه نأمل أن يحظى بمكان مميز ببكين بموقع رائع. هيدا الشيء اللي ذكره طبعا أو الهدية اللي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الصيني. كمان بحب أرجع أذكر فيما بيتعلق بالنسبة لأخبارنا من لبنان اليوم، توقيف داعش من الجنسية السورية بمنطقة البترون واللي اعترف بتواصله مع قيادة المجموعة بسوريا واللي تمكن من الدخول للبنان بشكل غير شرعي، حاول اغتيال بابا الفاتيكان السنة الماضية خلال زيارته للبنان وما تمكن من تنفيذ العملية بسبب ضعف الإمكانيات. قيادة المجموعة كلفته بتنفيذ مهمات بتهدف لزعزعة الأمن بلبنان وإثارة الخوف لدى مواطنيه. الأجهزة الأمنية اللبنانية عم تتواصل مع نظيرتها سوريا لتزويدها بالمعلومات اللي اعترف فيها هذا الداعشي. بعد انتهاء التحقيقات رح يتم تسليم ملفه إلى القضاء على أنه يدعي عليه رسميا بجرائم الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والتخطيط لأعمال إرهابية، محاولة قتل شخصية دينية ودولية. كان عم بيحاول يستهدف قديسة البابا لمورة بعشر السنة الماضية من خلال عمل إرهابي، وهذا الاعترافات اللي قالها أثناء التحقيق. رح نتابع نحن وياكم متوائمي أستراليا، خليكم معنا وتابعونا.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

قدي بالحياة بتلتقوا مع أشخاص بتعطون ثقتكن، ولكن بيطلع بنهاية المطاف عندن صفة الغدر، غدارين. في بعلم النفس يلي بيحكي عن صفات وعلامات الشخص الغدار، اللي هو بيتغير مزاجه حسب المصلحة، استغلال نقاط الضعف والأسرار، كثرة الوعود وكمان خلافه، هون بيغير بوعوده، التزلف والنفاق. فمع هالصفات هيدي كيف ممكن تحمي انت نفسك وتتعامل مع الغدر؟ اهم شيء تحط حدود صارمه، ما تشارك اسرارك، خططك المستقبليه، نقاط ضعفك مع اشخاص ما اثبتوا وفائهم على المدى الطويل، عدم الانجرار وراء الانتقام. طاقه الانتقام بتستنزفك انت اولا. افضل رد على الغدار هو قطع صلتك فيه، سهله. تركيز على استعاده توازن حياتك والمضي قدما للامام. تجنب منح فرص تانية غير محسوبة. مين تعود الغدر وتغيير مواقفه لأجل مصلحته كتير عليه يكون الأمر يعني ما بيلتزم بالوفاء، وحماية نفسك بتقضي عدم الوثوق فيه مجددا، وقلا بتصير أنت الغلطان. إذا كان هيدا الشخص زميل عمل، شريك تجاري، وثق كل الاتفاقات والقرارات بالكتابة والرسائل الرسمية لضمان عدم تلاعب بالعهود الشفهية، يعني تثبيت التعاملات رسميا. إذا كان هيدا الشخص بيشتغل معك أو شريك تجاري، دايما عليك أنه تحسب حسابه، لأنه هيدا الشيء ممكن يقوم بعملية غدر تجاهك. فالله يبعدهم عن كل شخص عم يسمعنا بهالوقت، ورح نتابع نحن ويكون هيك نرجع للأجواء الفنية الحلوة مع غنية نجوى كرم واشتقت لك.

0: راديو توأمي عم نكمل نحن وياكم مع جولة ومحطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. إذا هذا اللقاء وهذه القمة لجمعة الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني كانت أجواء للحقيقة أوحت بكثير من الإيجابية، وإن شاء الله نقدر نصدق يعني هذه الأجواء وتنعكس على العالم. هذا بالإضافة لإيران المستعد اليوم للتفاوض مقابل يعني رفع العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز. رح نتابع نحن وياكم متوائمين مع استراحة، من بعدها جولة أخبار رح نستمع لها أخبار الساعة 4 تستمعوا لها عبر توائمية أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897222 خلف الكي اف سي.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: هل حرمتوا من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: تمام السابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها لميس زندين. صباح الخير من جديد لميس.
1: صباح الخير رضا وأهلا بكم مستمعينا، ونستهل النشرة بالعناوين. بابا الفاتيكان ينتقد من فرنسا العلمانية والذكاء الاصطناعي ويحذر من خطر تحول الأمم المتحدة إلى ما وصفه بالمسرحية الهزلية. إيران تقدم مقترحا لوقف إطلاق النار وترامب يرفض المقترح ويتوقع تجدد القصف بعد الانتخابات النصفية. السعودية تقول إنها اعترضت مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض. رئيس الوزراء الباكستاني يحذر من أن استهداف مكة مجددا هو خط أحمر.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: البداية من تطور

0: إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 22 نوفمبر المقبلة. جاء ذلك وفق صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، موقف سبقه كلام لمسؤول أمريكي آخر أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء، وتواصل مناقشة المسائل النووية، وذلك ردا على استفسار بشأن مقترح إيران حول خطة الأيام السبعة. ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك جاء تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة ملموسة على 7 أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح مضيق هرمز وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال 7 أيام، مشيرا إلى أنه يعود الخيار الآن إلى واشنطن. وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط. أما الرئيس الإيراني مسعود بشكيان فقال بدوره إن الجمهورية الإسلامية تريد العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن بعد أيام من قوله إن بلاده لن تخضع للولايات المتحدة، ومشيدا برغبة الصين في إحياء مذكرة التفاهم.
1: في الأثناء علق مطار مدينة النجف في جنوب العراق رحلات لشركات الطيران الإيرانية، وذلك بموجب العقوبات الأمريكية، ما ترك المسافرين يتزاحمون بحثا عن حلول. في المقابل ألغت إيران من جهتها رحلات إلى عدد من الدول، محذرة من خطر فرض حظر على الطيران الإيراني. من طهران علي منتظري.
2: عقب العقوبات الأمريكية، أعلنت منظمة الجوية المدنية في إيران رسميا أمس إلقاء الرحلات الجوية الإيرانية إلى العراق وجورجيا وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. وعقب هذا الإجراء، قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني، إما أن تكون حركة طيران في المنطقة متاحة للجميع أو أن لا تكون متاحة لأحد. فإذا لم تكن لإيران إمكانية الطيران والاستفادة من الخدمات داخل هذه المطارات، فلن تتمكن أي دولة أخرى في المنطقة من ذلك. وكان اللواء محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قال في وقت سابق، إذا منعوا الرحلات الإيرانية تتوقف أيضا الرحلات في مطاراتهم. وحذر رضاي من أنه في حال فرض حظر على الرحلات الإيرانية وتعاون دول الجوار مع الولايات المتحدة، فلن تكون مطارات هذه الدول قادرة على تسيير الرحلات. ولم توضح السلطات السياسية والعسكرية الإيرانية حتى الآن كيف ستحول هذه التهديدات إلى إجراءات عملية. علي منتظر، تهران، منتقل دولية.
1: إلى التصعيد بين الحوثيين والسعودية، قال التحالف بقيادة السعودية إنه اعترض مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض. في الأثناء أعلن الدفاع المدني السعودي أن الخطر زال عن أبها وخميس مشيط. وكان قادة الجيش في باكستان والسعودية كما تركيا ناقشوا تعزيز تبادل المعلومات المخابراتية كما التنسيق العسكري وتكامل القدرات خلال اجتماع عقد في الرياض، منددين بالهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن. في الأثناء حذر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن استهداف مدينة مكة هو خط أحمر لإسلام أباد. في اليمن دعا مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من الرياض إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين. وفيما يتعلق بالملاحة في البحر الأحمر، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية إن مسؤولة السياسة الخارجية والسياسة الأمنية للتكتل وجهت رسالة مباشرة إلى وزراء الدول الأعضاء أشارت فيها إلى تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر. وأضاف المتحدث أن التطورات الأخيرة تعزز موقف التكتل القائم على ضرورة توفير الموارد الكافية لمهمة أسبيدس البحرية، بما يتيح لها الاستجابة بفعالية للتهديدات المتغيرة في المنطقة. حسين أسد من بروكسل.
3: التطورات في مضيق باب المندب تدق ناقوس الخطر في الاتحاد الأوروبي وتدفع بروكسل إلى التفكير بتوسيع مهمتها البحرية هناك. أسبيدوس دبلوماسي أوروبي قال إن الوقت حان لتوسيع مهمة العملية التي انطلقت عام 2024 لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدا الحاجة إلى زيادة عدد السفن العسكرية المشاركة في العملية. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لإذاعة مونتي كارلو الدولية إن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس اقترحت على الدول الأوروبية توسيع العملية. ووفقا لمصدر في المجلس الأوروبي، يأتي الاقتراح بضغط من إيطاليا التي تحذر من تداعيات الوضع في المضيق على سوق الطاقة والتجارة بين أوروبا وآسيا. اقتراح كالاس يناقش

0: ناقشه وزراء الدفاع الأوروبيون الاثنين في اجتماعهم ببروكسل. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
1: تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس سترسل قوات وأنظمة دفاع إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع التي تعد موقعا حيويا لنقل الطاقة. في الشأن اللبناني، أكد رئيس الحكومة نواف سلام من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك ألا أحد يتحدث باسم بلاده سوى الدولة اللبنانية، مشددا على أن لبنان دخل المفاوضات مع إسرائيل لاستعادة أراضيه وسيادته، ومؤكدا ضرورة العمل على تجنب الفراغ في جنوب البلاد بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. كلام سلام تزامن مع استمرار التصعيد العسكري في جنوب البلاد وإعلان القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر، وأنه سيدخل مرحلة جديدة من القتال خلال الأيام المقبلة. تفاصيل ميدانية من جنوب لبنان مع فالنتينا سمعان.
2: تعرضت أطراف الهبارية في منطقة العرقوب لقصف مدفعي متقطع تزامنا مع تحرك آليات إسرائيلية في المنطقة وعملية تمشيط واسعة بالرشاشات الثقيلة، في حين توغلت قوى إسرائيلية إلى محلة سدانة في خراج كفرشوبة وأقدمت على تطويق مزرعة بداخلها عدد من الرعاة وإطلاق النار في محيطها. بلدة زوتر الشرقية والنبطي الفوقة تعرضتا لقصف مدفعي وقنابل فسفورية، كما شنت عليهما غارات إضافة إلى كفر تبنيت، القنطرة، بني حيان والوادي بين فرون والغندورية، حيث تسببت الصواريخ بحريق كبير. القصف المدفعي امتد ليشمل أيضا ميفدون وديي سلوقي وزبئين وأطراف بلدات حريص، حداتة والقصير، حيث اشتعلت النيران جراء ذلك، كما المنصور وبيت يحون اللتين تعرضتا لعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في درسريان وأضرم النار في عدد من منازل منطقة الجلاحية في لخيام. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: في أول زيارة لحبر أعظم إلى فرنسا منذ 18 عاما، اختتم بابا الفاتيكان اليوم الأول من زيارته بلقاء الشباب في ستاد دو فرانس بعد جولة له جابت شوارع باريس وكلمات من نوتردام والإليزي كما اليونسكو. البابا ليون 14 انتقد استبعاد الدين من الفضاء العام والموت الرحيم، وحذر من الذكاء الاصطناعي وتحول الأمم المتحدة إلى ما وصفه بمسرحية هزلية. التفاصيل مع كيشير الناصر.
3: كأول بابا يتفقد أعمال الترميم بعد حريق عام 2019، أشاد البابا ليون 14 إلى جانب الرئيس الفرنسي بروعة كاتدرائية نوتردام وبعناصر الإطفاء الذين بذلوا جهودا كبيرة لمكافحة الحريق، وكذلك بالحرفيين والمهندسين الذين أعادوا بناءها. إشادة أعقبت تحية البابا للحشود التي ملأت الشوارع أثناء تنقله في سيارته بابا موبيل وصولا إلى نوتردام من وسط باريس. وفي خطاب بالفرنسية في الإليزي انتقد بابا ليون استبعاد الدين من الفضاء العام والموت الرحيم، وحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الحوار بين أفراد من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة بات أمرا ملحنا. أما من مقر اليونسكو فقال بابا الفاتيكان أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف تمر بأزمة، محذرا من أن الحوار الدولي يواجه خطر التحول إلى مسرحية هزلية. وكان ستاد فرانس في سان دوني بضواحي باريس محطة البابا الأخيرة في جدول أعماله في يومه الأول، حيث حضر لإحياء ليلة الشباب التي شارك فيها نحو 80,000 من الشباب، على أن يترأس السبت في اليوم الثاني له في باريس قداسا حاشدا في ساحة كونكورد وجدة الشانزليزي المجاورة لها.
1: سيتوجه البابا ليون 14 إلى مدينة لورد الواقعة في جنوب غرب فرنسا، حيث سيعقد غدا لقاء خاصا مع 7 أشخاص من ضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال دين. اختتم الرئيسان الأمريكي والصيني قمة استمرت لثلاثة أيام، وبينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده سعيدة جدا بهذه الزيارة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ من جهته أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تطورت لتصبح علاقة بناءة تتميز بالاستقرار الاستراتيجي على أساس الاحترام والعدل كما المعاملة بالمثل. عما خرجت به القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني سألت مونتي كارلو الدولية الكاتبة والمحللة السياسية سعاد يايشين، هو فلنستمع.
4: النتيجة العملية الأبرز هي توصل فريقي البلدين بعد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية إلى ترتيبات مشتركة جديدة. كما أكد الرئيسان أهمية استمرار الحوار بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون في التعامل مع مخاطره. أما الرسالة السياسية فهي رغبة الجانبين في إبقاء التواصل المباشر قائما والعمل على استقرار العلاقة رغم هناك استمرار المنافسة والخلافات بين البلدين. وفي الوقت نفسه أوضح الرئيس سين الشي موقف الصين من مسألة تايوان أمام الجانب الأمريكي ودعا الجانب الأمريكي إلى التعامل معها بحذر. لذلك لا ينبغي القول إن القمة حلت جميع القضايا الخلافية. ما تحقق هو تقدم في الحوار والملف الاقتصادي. أما الاختبار الحقيقي فسيكون في تنفيذ الترتيبات الجديدة والحفاظ على قنوات التواصل وإدارة القضايا الحساسة في المرحلة المقبلة.
1: إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، وبينما يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. يأتي ذلك وسط هجوم روسي على كييف أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم فتى في 14. التفاصيل معك وهبة خداش.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لي بأنه اتخذ قرارا نهائيا وبأن كييف ستحصل على تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت. هذا ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي للصحفيين بعد أيام فقط من لقائه ترامب في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جدد خلالها زيلينسكي دعواته للحصول على دعم جوي وعلى صواريخ باتريوت، حيث تواجه بلاده نقصا في هذه الصواريخ القادرة بشكل موثوق على التصدي للصواريخ الباليستية الروسية. الموافقة الأمريكية التي أعلن عنها زيلينسكي تأتي بعدما كان الرئيس الأمريكي في تموز يوليو الماضي قد صرح بأن منح أوكرانيا تلك التراخيص سيكون أمرا رائعا للغاية قبل أن يتراجع، ليقول إنه على بلاده أن تكون حذرة للغاية قبل منح أوكرانيا هذا التصريح. وتحتاج أوكرانيا وفقا لتصريحات رئيسها الشهر الماضي إلى 5% من مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية لدى الولايات المتحدة للصمود في فصل الشتاء، وإلى 10% منها لتدمير كل الصواريخ الباليستية الروسية.
1: في الجانب الروسي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن المقترحات بشأن استئناف المباحثات هي فعلا على طاولة البحث، مشيرا إلى أنه سينظر بعناية في كيفية الرد بعد كل ما فعله الأوكرانيون. هذا وأكد بوتين أن بلاده لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا. نهاية النشرة وعودة للعناوين. بابا الفاتيكان ينتقد من فرنسا العلمانية والذكاء الاصطناعي ويحذر من خطر تحول الأمم المتحدة إلى ما وصفه بالمسرحية الهزلية. إيران تقدم مقترحا لوقف إطلاق النار، وترامب يرفض المقترح ويتوقع تجدد القصف بعد الانتخابات النصفية. السعودية تقول إنها اعترضت مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه
6: من بعد ما استمعتوا للأخبار. برجع بذكركم بحالي طقس سني لليوم، رح يكون طقس حارق، درجة الحرارة بين 32 لل 35 درجة. أما على صعيد ميلبن درجة الحرارة 16. سعد رمضان نستمع لقلوبي هالغنية ومجموعة من الأغاني، بتمنى تستمتعوا برفقتها لفترة بعد الظهر. نستمع نحن وياكم بالبداية لمش غلط وسعد رمضان.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: منتو أمي متابعين نحن وياكم من بعد هالجولة الغنائية الطويلة نرجع لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهيدي مش للمرة الأولى إنما للسنة الثانية على التوالي خرجوا معظم الوفود الدبلوماسيين من قاعة الأمم المتحدة مع توجه رئيس الوزراء نتنياهو إلى المنبر لإلقاء كلمته، وكان هيك في شكل يعني راح يعلق أنه طلب من باقي الجبناء أخلاقيا الخروج من القاعة بكلامه. وكعادته بالخطابات الأخيرة سحب نتنياهو جهاز البيجر متبجح بجريمته، كما خاطب الرئيس السوري أحمد الشرع ليذكروا أنه اليهود كانوا على هضاب الجولان من أيام موسى قبل أن ينتقل إلى مهاجمة فرنسا وبريطانيا لماضيهم الاستعماري. هذه طبعا كانت كلمته، ويعني هون منشوف يلي عدد كتير كبير منهم خرج من القاعة وكانوا عم بيصرخوا بكلمة بو ومغادرة قاعة الأمم المتحدة أثناء كلمته. فرح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع مزيد من الأخبار لليوم، خليكم معنا وتابعونا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
2: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أوستراليا.

تعا يا حبيبي رح نهديها لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لأنه لقيت أنت أديت كتير كبيرة. ميلوني اللي غابت عن اجتماعات الأمم المتحدة لحتى تشارك بأسبوع الموضة، هون كيف تلقت يعني الاعتراضات والانتقادات ميلوني من الصحافة الإيطالية؟ مثلا إحدى الصحف رجحت أن يكون السبب هو التوتر اللي بيشوب علاقة ميلوني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ريكاردو ريتشاردي رئيس حزب معارض انتقد ميلوني، بيقول أن العالم عم يمرق بمرحلة دراماتيكية بينما هي عم تشارك بافتتاح أسبوع الموضة. رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي اللي انتقد بيقول أنه فضلت البقاء من أجل الحملة الانتخابية. ميلوني دافعت عن مشاركتها بأسبوع الموضة، أكدت أنه بتجي دعما لقطاع الأزياء اللي عم بيواجه ظروف صعبة. أنتو شو بتقولوا؟ هل فعلا اليوم بسبب أنه دعم دور الأزياء اللي عم بيواجه تحديات كبيرة، أم لحتى ما تلتقي مع رؤساء هي على خلاف معهم أو كي لا تنحرج؟ لأنه موقفها كان بالبداية مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت علاقة كتير جيدة وكتير قوية، ورجعت توترت على غرار يعني طلب الأمريكي بالتدخل للمساعدة والمساندة بمضيق هرمز، وهيدا رفضته إيطاليا وأدت إلى توتر بالعلاقات بين الطرفين. كمان علاقتها مع إسرائيل كمان يشوبها شوي من التوتر. مش رح نروح نحن وياكم مستمعينا مع جاد خليفي وغنية تعا يا حبيبي.

0: تقارير جديدة أفادت بأن بنك الأي أن زد أحد أكبر 4 بنوك بأستراليا بلش كمان بإعادة هيكلة عدد من وظائف تكنولوجيا المعلومات بعملياته داخل نيوزيلند. بحسب التقارير من المتوقع أن يتأثر حوالي 400 موظف بهيدي الخطوة، بينهم 100 موظف ممكن يفقدوا وظائفهم، وهيدي ضمن خطة طويلة الأمد للبنك بتهدف لخ خفض حجم قوته العاملة. كان الرئيس التنفيذي للبنك يلي أعلن السنة الماضية عن خطة كمان لخفض حوالي 3500 وظيفة بحلول أيلول 2026. واليوم يعمل لدى الاي ان زد حوالي 40,000 موظف، بينهم حوالي 8,000 بنيوزيلندا. ووسع البنك بالسنوات الاخيره مراكز عملياته وتكنولوجيا المعلومات بالهند الفلبين ليوصل عدد العاملين هونيك الى حوالي 11,500 موظف. هيدي الخطوة اليوم بيظل توجه أوسع لدى عدد من الشركات والصناعات إلى خفض وظائف تكنولوجيا المعلومات المحلية أو نقل جزء منها للخارج. وما أصدر البنك لهلأ تعليق بشأن تفاصيل التخفيضات الأخيرة بنيوزيلندا، ولكن تقارير حكيت أن بنك الأي أن زاد أحد أكبر 4 بنوك بالبلاد يلي اليوم عم بيحاول إعادة هيكلة عدد من وظائف التكنولوجيا المعلومات بعملياته بنيوزيلندا. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا. أكيد اليوم يعني العالم دخل بمرحلة جديدة وعم نشوف كتير من المؤسسات والشركات اللي عم بتخفض عديد الموظفين، ومع دخول جولة أخبار جديدة رح نترافق معها بخلال هالوقت عبر توأمية أستراليا على 1638 AM. إذن المواضيع المهمة اللي رح نتبعها وأيضا تفاصيل كل الأخبار، ماذا نتج عن قمة ترامب شي، وبالوقت يلي كمان إيران يلي بنطرح سؤال هل هي فعلا مستعدة من خلال الكلام اللي سمعناه من الوفد الإيراني المشارك بالجمعية العامة للأمم المتحدة أنه مستعد للتفاوض مقابل يعني كمان اليوم تنازل عن فينا نقول فتح مضيق هرمز، وبالمقابل هذا الأمر هو رفع وتخفيض العقوبات عليها لأنه إيران اليوم عم بتواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بلشت فعلا اليوم تتوجه لحتى عم تسعى لإعادة التفاوض مع واشنطن. خلينا نتابع التفاصيل أوفا من راديو توأمية أستراليا، كونوا معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحث اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: مرحبا بكم مجددا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، وأنا سأهلها بأبرز العناوين. بعد يوم حافل بالمحطات السياسية والدينية، بابا الفاتيكان يترأس اليوم قداسا حاشدا في ساحة الكونكورد والشانزليزيه قبل التوجه إلى مدينة لورد. إيران تقترح خطة لفتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام، وترامب يرفض ويرجح استئناف القصف على طهران بعد الانتخابات النصفية. مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية يدعو إلى التعبئة العامة، ودول اتفاق مكة تؤكد التزامها بالدفاع عن أمن السعودية وسيادتها في مواجهة الحوثيين.

يواصل اليوم بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر زيارته التاريخية إلى فرنسا، حيث سيزور صباح اليوم دار باخيتا، وهي مؤسسة تضامنية تابعة لأبرشية باريس تعمل على استقبال وإدماج المهاجرين واللاجئين. كما سيترأس الحبر الأعظم في الساعة الثالثة بعد الظهر قداسا في ساحة الكونكورد وجدة الشانزليزيه، هو الحدث الأبرز في المرحلة الباريسية من الزيارة بحضور 600 ألف شخص. وبعد القداس سيغادر البابا باريس باتجاه مدينة لوغد الواقعة في جنوب فرنسا، المحطة الثانية في زيارته، حيث سيجتمع مع ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال الكنيسة. اليوم الأول من زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا كان حافلا بالمحطات، أبرزها لقائه بالرئيس إيمانويل

0: قرار أغري وصولا إلى باحة قصر الإليزي. هناك ألقى خطابا باللغة الفرنسية.
1: ألاحظ أحيانا بقلق التوجهات الحالية في المجتمعات التي تخاطر باستغلال العلم والتكنولوجيا لتحقيق الربح والترويج للتلاعب الجيني وتأجير الأرحام وتقديم الموت المبرمج.
0: تصريح لاذع بعد شهرين من إقرار قانون المساعدة على الموت في فرنسا. البابا حذر كذلك من مخاطر الذكاء الاصطناعي، داعيا الرئيس الفرنسي إلى جهد دولي يحول دون تركز الذكاء الاصطناعي في أيدي فئة قليلة.
1: إن تعدد قنوات التواصل قد يؤدي إلى انتشار الأخبار الزائفة، وقد يعرقل الحوار بدلا من أن يعززه، والذكاء الاصطناعي يفاقم هذه المشكلة. فهذه الأنظمة قد تستخدم البيانات لكنها لا تستطيع الإجابة عن أسئلة تتعلق بمعنى الحياة الإنسانية.
0: يلوح البابا للحشود في طريقه إلى كاتدرائية نوتردام ليكون أول بابا يتفقد أعمال الترميم التي عقبت الحريق المدمر الذي اندلع عام 2019. محطة الأخيرة في برنامجه يوم الجمعة قداسا جماعيا وترانيم يشارك فيها 80,000 من الشباب في ملعب بضحية ساندوني الباريسية.
2: وألفت عناية مشاهدينا أن فرانس 24 ستواصل مواكبة زيارة البابا الفاتيكان إلى فرنسا من خلال تغطية خاصة لأبرز محطاتها، وذلك خلال اليوم. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه بتوقعه استئناف الضربات على إيران بعد الانتخابات النصفية. يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران قدمت لواشنطن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 7 أيام تمهيدا لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي.
3: مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما أفادت التقارير بعد ساعات من إعلان طهران عنه. المقترح حمله وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى واشنطن عبر الوساطة القطرية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة من 7 أيام تقول طهران إنها كفيلة بإعادة فتح المضيق وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها إذا استجابت واشنطن لشروطها.
4: إذا توفرت الشروط اللازمة يمكن إعادة فتح المضيق واستئناف حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي في غضون 7 أيام. الخيار الآن بيد الولايات المتحدة.
3: وتطالب طهران خصوصا بوقف الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، شروط تقول طهران إنها ليست جديدة وإنها كانت مدرجة بالفعل في مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة في يونيو حزيران والتي لم تفضي إلى اتفاق. ومن جانبها تحدثت الإدارة الأمريكية عن مناقشات إيجابية مع الوسطاء، أما ترامب فيقول إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق، لكن ارتفاع أسعار الوقود على وقع تعطل الملاحة في مضيق هرمز يضغط على الرئيس الأمريكي قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، موعد انتخابي لا تغيب حساباته عن طهران.
4: إذا كانت الحكومة الأمريكية تريد اتفاقا يتوافق مع القانون الدولي فهذا جيد، وإلا فما الفرق بالنسبة إلينا إن كان ذلك قبل انتخاباتهم أم بعدها؟
3: وتقول طهران إنها تحظى أيضا بدعم بكين، فخلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن بحث مع ترامب الحرب ضد إيران في وقت تتأثر فيه الصين وهي من كبار مستوردي النفط الإيراني بتداعيات إغلاق مضيق هرمز.
2: ذكر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت مبكر من اليوم أنه اعترض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة. وأشار التحالف إلى أن الصاروخين كانا متجهين نحو مدينة خميس مشيط، بينما كانت الطائرتان المسيرتان متجهتين نحو العاصمة الرياض. مضيفا أنه يراقب التهديد الصاروخي والطائرات المسيرة التي أطلقت على المملكة.

0: بسياق متصل، أعرب رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماعهم ضمن لقاء عاجل في الرياض، أعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدين تفعيل التعاون الدفاعي لحماية الرياض ضمن اتفاقية مكة. رئيس الوزراء الباكستاني شدد على أن استهداف مكة مجددا خط أحمر.
1: لأول مرة منذ إبرام اتفاقية مكة للدفاع المشترك، السعودية تعلن عن لقاء عاجل على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان، خطوة جديدة تجسد تفعيل اتفاقية مكة من خلال التنسيق العسكري. جاء ذلك خلال اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جمع بين وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان وتركيا. ويأتي هذا الإعلان في وقت يكثف فيه الحوثيون هجماتهم على المنشآت النفطية والعسكرية السعودية، ويفرضون حصاراً بحرياً على موانئ البحر الأحمر للمملكة التي تلعب دوراً أساسياً في سوق النفط العالمي، في ظل استمرار عرقلة طهران لحركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لم تبدي الولايات المتحدة التي لا تريد فتح جبهة قتال جديدة مع الحوثيين أيلية لحماية المنشآت النفطية السعودية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية منشآت ينبع النفطية في غرب المملكة، ما قد يساهم في تهدئة أسواق النفط.
2: كانت هناك ملايين البراميل التي تنقل عبر الأراضي السعودية إلى البحر الأحمر من خلال ما يعرف بموقع ينبع، وقد تعرض هذا الموقع لأضرار جسيمة جراء هجوم شنه الحوثيون، ونحن ملتزمون بتأمينه. اختتمنا مباحثاتنا مع الجانب السعودي، وسنقوم بإرسال تعزيزات عسكرية، أي جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية هذا الموقع. ليس الهدف الانخراط في أي صراع، بل لحماية هذا الموقع.
1: وتسعى السعودية إلى بناء تعاون أوسع في مجال الأمن البحري، إذ طرحت في 30 من يوليو تموز الماضي مبادرة تحالف.
3: سهرة مميزة بتمنيها لكم مستمعينا، مع تسكير بحالي طقس سيدني لهنهار رح يكون طقس حار جدا، درجات الحرارة بتوصل لل 32 درجة، أما على صعيد ميلبن درجات الحرارة أقصاها 16 درجة. أنا في انتظارك لكوكب الشرق أم كلثوم، بتمنى لكم أحلى سهرة، خليكم معنا وتابعونا.

بيقول جوزي ساراماغو أنه ما بينضج الإنسان بالنصائح، ولا بينضج بالمواعظ، ولا بينضج بتجارب الآخرين، بينضج لما يقطع الفقدين جزء من قلبه، بينحني ظهره من غزلين أحبائه، ويمكن بتزيد تجعيد ملامحه من قسوة التفكير وبتتهاوى طاقته، وبيصير هش بجسد هزيل من الركض بالطرق الخاطئة. بينضج الإنسان لما تقطف الحياة من جذوره، ساعتها من بعد كل هالمرحلة العذاب والتجارب، ساعتها بيحس حاله أنه فعلا الإنسان نضج، لا بالنصائح ولا بالمواعظ، حسب جوزي ساراماغو. منتابع نحن وياكم مع ملحم زين.

0: الأجواء الرياضية الحماسية اللي شدناها انطلاقا من أمسية امبارح الجمعة ومستمرة اليوم. كمان كانت مباراة النهائية الكبرى لدور الأيافال بين فريمانتل بريسبين لايونز واللي هي من واحدة من أهم مباريات الموسم. كمان يعني كمان رح يواجه بيرث بينترز فريق نيوكاسل نايتس يوم الأحد على ملعب أكور ستاديوم بسيدني. عنا منافسات السيدات اليوم بين سيدني روسترز مع كامبرا المساء، كمان رح يكون على ملعب الألاينز ستاديوم بسيدني. كمان إذا منطلع بالنسبة لرغبي يونيون مترقب الجماهير مواجهة قوية كمان يوم الأحد ببيرث، فهيدي الأجواء الرياضية الحقيقة اللي رح نشهدها بلشنا فيها من امبارح واليوم السبت ورح تستمر أكيد لبكرة الأحد. نتمنى هيدي الأجواء الرياضية تعكس على نفسية العالم هيك أجواء مريحة، لحتى يعني كمان من خلال هالستريس من خلال هالضغوطات المعيشية الصعبة اللي عم تواجه اليوم المواطن، تقدر هالأجواء الرياضية تخفف شوي هالتعب هيدا اللي عم والتحديات الكبيرة اللي عم تواجهنا. ومفروض يعني كل إنسان يعمل جهد يعني لحتى يقدر يخفف من خلال سماع الموسيقى، من خلال الرياضة، مشاهدة الرياضة، مشاهدة كمان يمكن أوقات أفلام فكاهية، فهيدا الشيء أو مسرحيات فكاهية بتخفف عنا كتير من الأعباء. كنا بالزمانات نحكي كتير عن الضحكة والابتسامة قديش ممكن تساعد، قديش صار لما حكينا عن هيدا الشيء عن جد. اليوم برجعنا هيك بنصحكم أنه آخر النهار خصصوا وقت هيك بس للضحك، لأنه هيدا الشيء بيساعدكم ليطلع كل هالستريس، كتير بيساعد بتحسين المزاج والنفسية. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
0: جولة أخبار جديدة رح نتوقف عندها عبر راديو تؤمية أستراليا ومنتابع من بعدها سهرتنا، وبتمنى لجميع بقية أمسي سعيدة تقضوها برفقة برامجنا. شو الأخبار الجديدة لليوم تاريخ 26 من شهر أيلول؟ ما لكم لا تابعوها عبر نشراتنا الإخبارية اللي بترافقكم على مدار كل ساعة، والمواجيز الإخبارية اللي أيضا تستمعوا لها كمان لمتابعة آخر خبر وآخر حدث.
7: ABC News Update to ME Australia.
8: ABC News.
9: Josephine Asher with the top stories. Kylie Minogue has kicked off festivities at the MCG with a medley of some of her most famous hits ahead of the AFL Grand Final. The rain did little to dampen the mood as G Flip also warmed up the 100,000 fans packed into the stadium. Brisbane Lions are going for a third consecutive premiership and Fremantle Dockers are seeking a first ever victory. The federal government says another cut to the fuel excise isn't on its agenda, despite rising petrol prices. The average price of unleaded petrol moved above $2 a litre early last month and is now sitting at more than $2.40. Environment Minister Murray Watt says the government is more focused on permanent cost of living measures. And tech giant OpenAI has revealed its autonomous agents have hacked or negatively impacted the systems of dozens of third parties, including governments and public agencies. It comes just days after the Australian government announced rogue OpenAI agents breached a Medicare data portal to access non-public statistics. The company has now confirmed the problem is more widespread. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: حلوين.
1: من تويمية أستراليا متابعين احنا وياكم. هالمشهد اللي شفناه بواشنطن منه فقط استقبال رسمي لرئيس صيني، هيدا الحفاوي والاستعراض يمكن اظهار مكانة الضيف وايصال رسائل للداخل وللخارج بوقت واحد، حتى انه البرنامج ما خلى من لمسات اراد ترامب من خلالها تذكير الامريكيين بعهد باي بايدن. كل هالفخامة بتجي بعد أشهر من التناحر والتصعيد بين واشنطن وبكين، رسوم جمركية، حرب تجارية، صراع على التكنولوجيا والذكاء، المعادن النادرة وتايوان. وفجأة منشوف هيدي المصافحة والابتسامات والمجاملات والحديث عن التفاهم. هون بتكمن حقيقة السياسة الدولية، لا أصدقاء دائمون ولا خصوم دائمون ومصار

0: بعد زيارة الرئيس الصيني لواشنطن وقمة ترامب شي اللي حفاوي كتير كبيرة، واليوم أعطوا هيك جو كأنه ما رح نقول كتير مبشر. هلا هني بيطلعوا بمصالحهم، مصلحة البلدين، فأما مصلحة العالم أين ستكون في هذه القمة مين بيعرف. رح نتابع نحن وياكم جولة أخبار الساعة 6. أنا بدوري بدي أشكر كل اللي تابعنا لفترة بعد الظهر، ودعيكم كمان لتكملوا سهرتنا عبر راديو تؤمية أستراليا. نهاية أسبوع موفق بتمنيها لكل فرد منكم من أي مكان عم بتابعونا دايما برفق تؤمية أستراليا. ضلوا بخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: First. 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI وإليكم نشرة الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية. سلام شدد من جهة أخرى على ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم من دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها.
1: ومع اتساع الحرب في المنطقة وتعدد المبادرات الرامية إلى إنهائها، تمسكنا بمبدأ لا يقبل المساومة. لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لكن ذلك لا يعني أننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم. إن مستقبل لبنان لا يقرر بنيابة عنه، ولا يجوز أن يكون أمنه واستقراره ثمنا لتسويات تعقد في غيابه. دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها، من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته. والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة.

0: وقبل كلمته كان رئيس الحكومة نواف سلام تابع لقاءاته على هامش الجمعية العامة، فبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحث الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وإرساء الأمن والاستقرار المستدام. وخلال اللقاء أطلقت مبادرة مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر. كذلك بحث سلام مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأوضاع في الجنوب، ولا سيما انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها واستكمال مسار حصر السلاح ومواصلة العمل من خلال الإطار الثلاثي لمعالجة المسائل العالقة عبر التفاوض. وفي مقابل إصرار لبنان على تنفيذ اتفاق الإطار، إسرائيل تعلن عن بدء مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان مبنية على إقامة واستكمال خط مواقع جديد في المنطقة.
1: من عمق حيفا، حيث تسلم سلاح البحرية الإسرائيلية الغواصة الألمانية السادسة أحي دراكون، أطلقت القيادات السياسية والعسكرية تهديدات مباشرة لإيران والجبهات القريبة.
2: ألحقنا أضرارا جسيمة بقدرات أعدائنا، لكن نواياهم تجاهنا لم تتغير. نحن متأهبون وسنواصل العمل في جميع الساحات سعيا إلى الحسم والنصر، ونراقب ما يجري في إيران وتحركات وكلائها على مختلف الجبهات، وفي ظل تصاعد التهديدات وتواصل المعارك نعزز قدرات الجيش بمنظومات متقدمة للحفاظ على تفوقه النوعي مستقبلا.
1: زمير استبق هذا التهديد بالإعلان عن بدء الجيش مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان، تلا التدمير البنى التحتية في سلسلة علي الطاهر ومجمع في المنصوري. والمرحلة تشمل استكمال تدمير بنى حزب الله التحتية في منطقة الخط الأصفر، والاستعداد لمرحلة دفاع طويل الأمد مبنية على إقامة واستكمال خط مواقع جديد في المنطقة يستخدمها الجيش، الذي يسعى إلى ضمان العمق الدفاعي وحرية العمل العملياتي، بما يشمل مواصلة تصفية عناصر حزب الله والاستعداد لحرب مع إيران.
3: وصول الغواصة يؤكد أن سلاح البحرية ذراع استراتيجية لإسرائيل، ويوجه رسالة إلى كل من يسعى إلى تهديدها وفي مقدمهم النظام الإيراني. فقوة إسرائيل ستكون ظاهرة في سماء إيران وعلى مختلف الجبهات، وتبقى حاضرة أيضا في أعماق البحر حتى حين لا ترى.
1: بادعاء الجيش الخطوات تجاه لبنان تأتي على خلفية ما اعتبره تغيرا ملحوظا في خريطة انتشار حزب الله في الجنوب. ويقول تقرير إسرائيلي إن حزب الله يكثف عمليات نقل مخازن الأسلحة والمعدات العسكرية باتجاه منطقة إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي، وبحسبه انتقل بعض قادة الحزب إلى هذه المناطق في إطار إعادة انتشار تهدف إلى إقامة نقاط خلفية أكثر تحصينا وتجنب وجودها ضمن مدى أحزمة نيران إسرائيلية واسعة بحسب الجيش الإسرائيلي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: ونتابع النشر بعد الفاصل.

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة برز لقاء اليوم بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، لقاء كان سبقه إعلان مستشار المرشد الأعلى أنه إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات فلن يتمكن أحد في المنطقة من القيام بذلك أيضا، وأضاف استراتيجيتنا واضحة، الطيران في المنطقة إما متاح للجميع أو لا أحد. وكانت نيويورك تايمز كشفت محتوى المبادرة التي قدمتها إيران للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، وتتضمن وقف كل الأعمال العدائية لمدة 7 أيام.

0: في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئ إيران. وقد نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن المضيق سيبقى مغلقا إلى أن تلبى شروط طهران التي لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي. في غضون ذلك استضافت الرياض اجتماعا لقادة جيوش الدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك ورؤساء هيئات الأركان العامة، وتعهدوا خلاله بتحويل التزامات الاتفاقية إلى تعاون فعال، وردا على الانتقادات الموجهة للحلف واتهامه بالفشل في أول اختبار له عقب هجمات الحوثيين على السعودية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الحلف لا يزال في بدايته.
1: Well, I mean, here today we have a living legend, Jim Jeffrey. when did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger. But, you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
0: ومن الرياض إلى واشنطن، حيث اختتم شي جين بينغ زيارته إلى العاصمة الأمريكية بتناول الشاي مع ترامب في البيت الأبيض، متحدثا عن فرصتين لاجتماعهما مجددا هذا العام في قمة أباك بالصين ومجموعة العشرين في الولايات المتحدة. أما ترامب فتحدث عن تقدم كبير بين البلدين، كما نقل عنه طلبه من نظيره الصيني وقف أي مساعدة.

0: مع الغنوة، مع الكلمة الحلوة، مع البسمة، مع النغمات، مع أيضا الأخبار اللي بترافقنا عبر أثير راديو توميو أستراليا. بنقول أهلا.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على توميو.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: هل أعطت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
7: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: إذن بنحيي مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تويمي أستراليا، وبنقول أيضا كتير اتكلموا على الانفصال، كتير اتكلموا على الطلاق. الطلاق يقال إنه
1: سواء كنت في ملبورن، سواء كنت في سيدني، سواء كنت في بريسبن، سواء كنت في أي مكان، خليكوا دايما على السمع، خليكوا دايما برفقة الحلوة راديو تويمي أستراليا.
2: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، أخبار أول بأول.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاندز دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاندز دينتشر كلينيك، 515 ماريلاندز رود، ماريلاندز ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 989-7222 خلف الكي إف سي.
11: First 2ME Australia.

0: تمام 7 صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية 4 والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها لميس زين الدين. صباح الخير من جديد لميس.
1: صباح الخير رضا وأهلا بكم مستمعينا. ونستهل النشرة بالعناوين: بابا الفاتيكان ينتقد من فرنسا العلمانية والذكاء الاصطناعي ويحذر من خطر تحول الأمم المتحدة إلى ما وصفه بالمسرحية الهزلية. إيران تقدم مقترحا لوقف إطلاق النار وترامب يرفض المقترح ويتوقع تجدد القصف بعد الانتخابات النصفية. السعودية تقول إنها اعترضت مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض. رئيس الوزراء الباكستاني يحذر من أن استهداف مكة مجددا هو خط أحمر.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: البداية من تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إذ قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن الجمهورية الإسلامية تريد العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض من جانبه المقترح الإيراني وتوقع تجدد القصف بعد انتخابات التجديد النصفي. شيرين ناصر والتفاصيل.
3: رفض الرئيس دونالد ترامب مقترح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 22 نوفمبر المقبلة. جاء ذلك وفق صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، موقف سبقه كلام لمسؤول أمريكي آخر إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية، وذلك ردا على استفسار بشأن مقترح إيران حول خطة الأيام السبعة. ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك جاء تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة ملموسة على 7 أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح مضيق هرمز وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال 7 أيام، مشيرا إلى أنه يعود الخيار الآن إلى واشنطن. وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط. أما الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان فقال بدوره إن الجمهورية الإسلامية تريد العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن.

0: العراق وجورجيا وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. وعقب هذا الإجراء قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني: إما أن تكون حركة طيران في المنطقة متاحة للجميع أو أن لا تكون متاحة لأحد. فإذا لم تكن لإيران إمكانية الطيران والاستفادة من الخدمات داخل هذه المطارات فلن تتمكن أي دولة أخرى في المنطقة من ذلك. وكان اللواء محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قال في وقت سابق: إذا منعوا الرحلات الإيرانية تتوقف أيضا الرحلات في مطاراتهم. وحذر رضاي من أنه في حال فرض حظر على الرحلات الإيرانية وتعاون دول الجوار مع الولايات المتحدة فلن تكون مطارات هذه الدول قادرة على تسيير الرحلات. ولم توضح السلطات السياسية والعسكرية الإيرانية حتى الآن كيف ستحول هذه التهديدات إلى إجراءات عملية. علي منتظر، تهران، منتقل دولية.
1: إلى التصعيد بين الحوثيين والسعودية، قال التحالف بقيادة السعودية إنه اعترض مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض. في الأثناء أعلن الدفاع المدني السعودي أن الخطر زال عن أبها وخميس مشيط. وكان قادة الجيش في باكستان والسعودية كما تركيا ناقشوا تعزيز تبادل المعلومات المخابراتية كما التنسيق العسكري وتكامل القدرات خلال اجتماع عقد في الرياض، منددين بالهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن. في الأثناء حذر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن استهداف مدينة مكة هو خط أحمر لإسلام أباد. في اليمن دعا مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من الرياض إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين. وفيما يتعلق بالملاحة في البحر الأحمر، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية إن مسؤولة السياسة الخارجية والسياسة الأمنية للتكتل وجهت رسالة مباشرة إلى وزراء الدول الأعضاء أشارت فيها إلى تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر. وأضاف المتحدث أن التطورات الأخيرة تعزز موقف التكتل القائم على ضرورة توفير الموارد الكافية لمهمة أسبيدس البحرية بما يتيح لها الاستجابة بفعالية للتهديدات المتغيرة في المنطقة. حسين أسد من بروكسل.
2: التطورات في مضيق باب المندب تدق ناقوس الخطر في الاتحاد الأوروبي وتدفع بروكسل إلى التفكير بتوسيع مهمتها البحرية هناك. أسبيدوس دبلوماسي أوروبي قال إن الوقت حان لتوسيع مهمة العملية التي انطلقت عام 2024 لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدا الحاجة إلى زيادة عدد السفن العسكرية المشاركة في العملية. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لإذاعة مونتي كارلو الدولية إن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس اقترحت على الدول الأوروبية توسيع العملية. ووفقا لمصدر في المجلس الأوروبي، يأتي الاقتراح بضغط من إيطاليا التي تحذر من تداعيات الوضع في المضيق على سوق الطاقة والتجارة بين أوروبا وأسيا. اقتراح كالاس يناقشه وزراء الدفاع الأوروبيون الاثنين في اجتماعهم ببروكسل. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
1: تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس سترسل قوات وأنظمة دفاع إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع التي تعد موقعا حيويا لنقل الطاقة. في الشأن اللبناني، أكد رئيس الحكومة نواف سلام من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك ألا أحد يتحدث باسم بلاده سوى الدولة اللبنانية، مشددا على أن لبنان دخل المفاوضات مع إسرائيل لاستعادة أراضيه وسيادته، ومؤكدا ضرورة العمل على تجنب الفراغ في جنوب البلاد بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. كلام سلام تزامن مع استمرار التصعيد العسكري في جنوب البلاد وإعلان القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر، وأنه سيدخل مرحلة جديدة من القتال خلال الأيام المقبلة. تفاصيل ميدانية من جنوب لبنان مع فالنتينا سمعان.
3: تعرضت أطراف الهبارية في منطقة العرقوب لقصف مدفعي متقطع تزامنا مع تحرك آليات إسرائيلية في المنطقة وعملية تمشيط واسعة بالرشاشات الثقيلة، في حين توغلت قوى إسرائيلية إلى محلة سدانة في خراج كفرشوبة وأقدمت على تطويق مزرعة بداخلها عدد من الرعاة وإطلاق النار في محيطها، بلدتا زوطر الشرقية والنبطي الفوقة تعرضتا لقصف مدفعي وقنابل فسفورية، كما شنت عليهما غارات إضافة إلى كفر تبنيت، القنطرة، بني حيان والوادي بين فرون والغندورية، حيث تسببت الصواريخ بحريق كبير. القصف المدفعي امتد ليشمل أيضا

0: فدون ودياي سلوقي وزبئين وأطراف بلدات حريص حداتة والقصير، حيث اشتعلت النيران جراء ذلك، كما المنصوري وبيت يحون اللتين تعرضتا لعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في درسريان وأضرم النار في عدد من منازل منطقة الجلاحية في لخيام. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: في أول زيارة لحبر أعظم إلى فرنسا منذ 18 عاماً، اختتم بابا الفاتيكان اليوم الأول من زيارته بلقاء الشباب في ستاد دو فرانس بعد جولة له جابت شوارع باريس وكلمات من نوتردام والإليزي كما اليونسكو. البابا ليون 14 انتقد استبعاد الدين من الفضاء العام والموت الرحيم، وحذر من الذكاء الاصطناعي وتحول الأمم المتحدة إلى ما وصفه بمسرحية هزلية. التفاصيل مع كيشير الناصر.
2: كأول بابا يتفقد أعمال الترميم بعد حريق عام 2019، أشاد البابا ليون 14 إلى جانب الرئيس الفرنسي بروعة كاتدرائية نوتردام وبعناصر الإطفاء الذين بذلوا جهودا كبيرة لمكافحة الحريق، وكذلك بالحرفيين والمهندسين الذين أعادوا بناءها. إشادة أعقبت تحية البابا للحشود التي ملأت الشوارع أثناء تنقله في سيارته بابا موبيل وصولا إلى نوتردام من وسط باريس. وفي خطاب بالفرنسية في الإليزي انتقد بابا ليون استبعاد الدين من الفضاء العام والموت الرحيم، وحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الحوار بين أفراد من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة بات أمرا ملحنا. أما من مقر اليونسكو فقال بابا الفاتيكان أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف تمر بأزمة، محذرا من أن الحوار الدولي يواجه خطر التحول إلى مسرحية هزلية. وكان ستاد فرانس في سان دوني بضواحي باريس محطة البابا الأخيرة في جدول أعماله في يومه الأول، حيث حضر لإحياء ليلة الشباب التي شارك فيها نحو 80,000 من الشباب، على أن يترأس السبت في اليوم الثاني له في باريس قداسا حاشدا في ساحة كونكورد وجدة الشانزليزي المجاورة لها.
1: سيتوجه البابا ليون 14 إلى مدينة لورد الواقعة في جنوب غرب فرنسا، حيث سيعقد غدا لقاء خاصا مع 7 أشخاص من ضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال دين. اختتم الرئيسان الأمريكي والصيني قمة استمرت لثلاثة أيام، وبينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده سعيدة جدا بهذه الزيارة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ من جهته أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تطورت لتصبح علاقة بناءة تتميز بالاستقرار الاستراتيجي على أساس الاحترام والعدل كما المعاملة بالمثل. عما خرجت به القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، سألت مونت كارلو الدولية الكاتبة والمحللة السياسية سعاد يايشين، هو فلنستمع.
3: النتيجة العملية الأبرز هي توصل فريقي البلدين بعد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية إلى ترتيبات مشتركة جديدة. كما أكد الرئيسان أهمية استمرار الحوار بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون في التعامل مع مخاطره. أما الرسالة السياسية فهي رغبة الجانبين في إبقاء التواصل المباشر قائما والعمل على استقرار العلاقة، رغم هناك استمرار المنافسة والخلافات بين البلدين. وفي الوقت نفسه أوضح الرئيس الصيني شي موقف الصين من مسألة تايوان أمام الجانب الأمريكي، ودعا الجانب الأمريكي إلى التعامل معها بحذر. لذلك لا ينبغي القول إن القمة حلت جميع القضايا الخلافية. ما تحقق هو تقدم في الحوار والملف الاقتصادي. أما الاختبار الحقيقي فسيكون في تنفيذ الترتيبات الجديدة والحفاظ على قنوات التواصل وإدارة القضايا الحساسة في المرحلة المقبلة.
1: إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، وبينما يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. يأتي ذلك وسط هجوم روسي على كييف أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم فتى في 14. التفاصيل معك وهبة خداش.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لي بأنه اتخذ قرارا نهائيا وبأن كييف ستحصل على تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت. هذا ما أعلنه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للصحفيين بعد أيام فقط من لقائه ترامب في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جدد خلالها زيلينسكي دعواته للحصول على دعم جوي وعلى صواريخ باتريوت، حيث تواجه بلاده نقصا في هذه الصواريخ القادرة بشكل موثوق على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الموافقة الأمريكية التي أعلن عنها زيلينسكي تأتي بعدما كان الرئيس الأمريكي في تموز يوليو الماضي قد صرح بأن منح أوكرانيا تلك التراخيص سيكون أمرا رائعا للغاية قبل أن يتراجع، ليقول إنه على بلاده أن تكون حذرة للغاية قبل منح أوكرانيا هذا التصريح. وتحتاج أوكرانيا وفقا لتصريحات رئيسها الشهر الماضي إلى 5% من مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية لدى الولايات المتحدة للصمود في فصل الشتاء، وإلى 10% منها لتدمير كل الصواريخ الباليستية الروسية.
1: في الجانب الروسي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن المقترحات بشأن استئناف المباحثات هي فعلا على طاولة البحث، مشيرا إلى أنه سينظر بعناية في كيفية الرد بعد كل ما فعله الأوكرانيون. هذا وأكد بوتين أن بلاده لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا. نهاية النشرة وعودة للعناوين. بابا الفاتيكان ينتقد من فرنسا العلمانية والذكاء الاصطناعي ويحذر من خطر تحول الأمم المتحدة إلى ما وصفه بالمسرحية الهزلية. إيران تقدم مقترحا لوقف إطلاق النار، وترامب يرفض المقترح ويتوقع تجدد القصف بعد الانتخابات النصفية. السعودية تقول إنها اعترضت مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه

0: حلوين.
1: مساء الخيرات، صباح النور على مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. بيقولوا عن الحظ، الحظ هو عكاز الفاشل وسلاح المنتصر. عبر أثير راديو توميو أستراليا بنبث تبعنا، تحياتنا لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان وإلى كل مكان.

0: أجمل تحية وأحلى تحياتنا دائما بنبثها دوما عبر أثير الموجة 1638 AM.
1: To ME Australia and To ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا To ME Australia To ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا To ME Australia. To ME Australia هلا على تطبيق iHeart.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون، 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: First. 2ME Australia.

تقارير عن رفض أمريكي لمقترح طهران للتهدئة في هرمز، والرئيس الإيراني ينتظر موقفا رسميا من ترامب. التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض، واعتراض صاروخين باليستيين في خميس مشيط. روسيا تعلن قصف مركز دعم عسكري أوروبي في أوديسا ومركز بيانات سارلينك في كييف. نماذج أوبن AI للذكاء الاصطناعي تخترق وزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة دون علم الشركة.

0: أهلا بكم. البداية من آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بالمقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز. إذا أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لهدنة مدتها 7 أيام. وذكر المسؤول بأن ترامب يبدي تشككا في تلبية إيران لمطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسبما أفاد المسؤولون. وذكر تقرير الصحيفة نقلا عن مسؤولين بأن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات تجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وكان مسؤول أمريكي قد قال للعربية بأن واشنطن في موقف قوي من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وأنها ليست في عجلة من أمرها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناء مع إيران من خلال الوسطاء. وقبل الرفض الأمريكي قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشان في مقابلة مع قناة سي بي اس إن طهران بانتظار موافقة الرئيس ترامب على المقترح الجديد الذي أرسلته طهران إلى واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدا على التزام طهران بتنفيذ الاتفاق إذا وافقت واشنطن على المقترح، مشددا أيضا على التزام القوات الإيرانية.
1: إذا هذا المقترح وصل إلى الرئيس الأمريكي وكل ما دار في المقابلات والنقاشات بين الوفود، فإن الاتفاق سيتم تنفيذه مباشرة بعد موافقة واشنطن.
2: إذا وافق رئيس ترامب على المقترح، هل تضمنون أن قواتكم ستلتزم به؟
1: بالطبع سيلتزمون بما تم الاتفاق عليه.
0: الحديث عن العودة للمفاوضات يدور حول خطة قدمتها طهران لواشنطن عبر وسطاء. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنها خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. عراقجي قال إنه في حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال أسبوع.
3: إيران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan.

0: subjects.
1: كشفت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن فرنسا تعتزم إعداد مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في المضيق. وأوضح الدبلوماسي أن القرار سيؤكد على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر المضيق. وأشار الدبلوماسي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا الموضوع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي كلمته أمام الجمعية العامة، رفض وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني محاولة إيران لإخضاع مضيق هرمز لشروطها. وأكد الزياني أن الموافقة على فرض رسوم أو تصاريح للمرور عبر المضيق سيكون سابقة قد تتكرر في عدة ممرات مائية حول العالم.
2: فمضيق هرمز ممر ملاحي دولي، وحق المرور فيه مقرر لسفن الدول كافة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو إخضاعه لشروط تفرضها دولة واحدة. وعلى هذا الأساس ترفض المملكة رفضا قاطعا أي نظام تصاريح أو رسوم يفرض على العبور، لأن ما يقبل اليوم في مضيق واحد سيطالب به غدا في كل ممر مائي دولي تعتمد عليه تجارة العالم.
1: أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددا على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين.
3: We once again condemn in the strongest possible terms the recent deplorable attacks by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia. The attempted drone attack on the holy city of Makkah al-Mukarramah has outraged Muslims across the globe. Any threat to the safety and sanctity of the Harman Sharifain is a red line that must never be crossed. No Muslim can even dare to think of committing such a heinous crime.
1: قبل ذلك بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في الرياض مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة للدفاع المشترك، وبحث الاعتداءات التي استهدفت مكة والمشاة المدنية والاقتصادية. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه وقائد الجيش الباكستاني أكد أثناء اللقاء على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة. رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا ورئيس قوات الدفاع لحلف مكة كانوا عقدوا أيضا اجتماعا في الرياض استعرضوا خلاله الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وبحثوا فيه سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعي. وكاد المشاركون عزمهم البدء فورا في تنفيذ التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشددين على التزامهم بالدفاع الجماعي عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات باتجاه خميس مشيط. ميدانيا في اليمن نفت القوات المسلحة اليمنية ما ادعته ميليشيا الحوثي بشأن تحقيق انتصارات في محافظة مارب. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي أن تلك المزاعم ما هي إلا محاولة لتشتيت اهتمامات اليمنيين واحتفالاتهم بالذكرى 26 لثورة سبتمبر وقيام الجمهورية اليمنية.

0: نتابع التطورات في اليمن مع ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. أهلا بك ردفان. بداية، ما حقيقة التصريحات التي صدرت عن الحوثيين بإيجاد تقدم وسيطرة على المزيد من المناطق في مأرب؟
1: نعم محمد، الخسائر التي منيت بها ميليشيات الحوثي مؤخرا خاصة في غرب محافظة تعز وغرب محافظة لاحق على يد القوات المسلحة اليمنية، عمدت ميليشيات الحوثي على بث الإشاعات أولا بأنها تقدمت نحو محافظة مأرب، ونحن من خلال مراسلين على الأرض نتابع خطوة خطوة المعارك التي تجري، وأيضا اتساع رقعة الاشتباكات التي تحصل في أكثر من محافظة يمنية. لم تتركز الاشتباكات فقط في محافظة مأرب.
0: دعنا ننهي ملف مأرب. ما نقاط السيطرة الجغرافية لكلا الطرفين، للحكومة ولا ميليشيا الحوثي؟
1: المعارك التي تجري منذ أكثر من شهر تحاول ميليشيات الحوثي من منطقة الكسارة غرب محافظة مأرب ومنطقة الزور، هذه المنطقة التي تحاول أن تتقدم منها ميليشيات الحوثي، وخاصة في جنوب محافظة مأرب في منطقة الجوبة ومدغل ورغوان التي تربطها مباشرة بمحافظة الجوبة. ميليشيات الحوثي تحاول التقدم من هذه المناطق باتجاه منطقة الجوف للوصول إلى شرق محافظة مأرب إلى المنطقة النفطية في صافر والغازية، لتحاول الوصول إلى محافظة مأرب أو إلى الثقل الاقتصادي من أجل تغيير المعادلة كما تقول، لأنها إذا سيطرت على الجانب الاقتصادي سوف يكون هناك لديها القدرة على القتال أكثر مما هو حاصل. لكن القوات المسلحة اليمنية تصدت وتتصدى بشكل متواصل. اليوم خلال الساعات الماضية كان هناك تبادل قصف مدفعي في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، ولم يجد شيء آخر، والإدعاءات التي تقول بها ميليشيات الحوثي هي كاذبة وتريد إرباك المشهد.
0: طب هذا فيما يتعلق بمأرب.

0: بالليل بالنهار احنا دايما مترافقين مع مستمعينا ومستمعاتنا. خليكم انتوا كمان مستمعينا ومستمعاتنا مرافقنا ليل مع نهار عبر اثير الموجة المتوسطة 1638
1: يلا بينا يلا.

0: عبر أثير 1638 إم، عبر أثير 1638 إم. بيقولوا عن الصدق، قالوا كتير عن الصدق، ولكن بيقولوا تحديدا الصدق هو قارة لم تكتشف بعد. إذا بنحيي مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تومي أستراليا.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقيت الطريقة لعنا، وصلت على بيت راديو 2ME أستراليا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية. البداية من آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بالمقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز. إذ أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لهدنة مدتها 7 أيام. وذكر المسؤول بأن ترامب يبدي تشككا في تلبية إيران لمطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. وذكر تقرير الصحيفة نقلا عن مسؤولين بأن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وكان مسؤول أمريكي قد قال للعربية بأن واشنطن في موقف قوي جدا من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وأنها ليست في عجلة من أمرها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناء مع إيران من خلال الوسطاء. وقبل الرفض الأمريكي، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة له مع قناة سي بي أس الأمريكية إن طهران بانتظار موافقة الرئيس ترامب على المقترح الجديد الذي أرسلته طهران إلى واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدا على التزام طهران بتنفيذ الاتفاق إذا وافقت واشنطن على المقترح، مشددا أيضا على التزام القوات الإيرانية.
1: إذا هذا المقترح وصل إلى الرئيس الأمريكي وكل ما دار في المقابلات والنقاشات بين الوفود، فإن الاتفاق سيتم تنفيذه مباشرة بعد موافقة واشنطن.
2: إذا وافق الرئيس ترامب على المقترح، هل تضمنون أن قواتكم ستلتزم به؟
1: بالطبع سيلتزمون بما تم الاتفاق عليه.
0: وكشفت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن فرنسا تعتزم إعداد مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في المضيق. وأوضح الدبلوماسي أن القرار سيؤكد على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر المضيق. وأشار الدبلوماسي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا الموضوع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلنت الحكومة العراقية عن إجرائها حوارا مع واشنطن لاستصدار استثناء للمطارات العراقية من العقوبات الأمريكية، وبالتالي استئناف الرحلات الإيرانية إليها، وذلك لما قالت إنه دواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. يأتي ذلك عقب إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية التي حظرت رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت مخيم قلنديا شمال القدس وحيي أم الشرايط والجنان في مدينة البيري ومخيم الأمعري وسط إطلاق قنابل الصوت. وفي الخليل اعتقلت القوات الإسرائيلية فتاة من بلدة بيت أمر شمال المحافظة، واعتقلت فلسطينيا من ضاحية شويكة شمال مدينة طول كرم. كما داهمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة زيتا شمال طول كرم، وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني فيما اقتحمت قرية مسلية جنوب جنين. بدأت اليوم مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2026 مع تقديم عدد من القوائم المستقلة طلبات ترشحها في الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيدا للانتخابات المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم على أن تستمر عملية الترشح 12 يوما. وذكرت اللجنة أن الترشح لعضوية المجلس يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية على أن تضم القائمة ما لا يقل عن 16 مرشحا ولا يزيد على 132 مرشحا، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقا لأحكام القائمة.

0: بحيث تنتهي مساء يوم 17. خلال هذه الفترة تقدم طلبات الترشح إلى لجنة الانتخابات كما قلنا في رام الله وفي غزة. وحتى هذه اللحظة الأمور تسير وفق الخطة. نحن نسير حتى هذه اللحظة وفق الجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات منذ 9 تموز الماضي. وليس هناك أي مشاكل حتى هذه اللحظة تعيق عملية الترشح. وهناك إقبال يعني شاهدناه صباح اليوم من القوائم المترشحة سواء في مكتبنا في رام الله هون أو في مكتبنا في قطاع غزة.
1: وفي التطورات الميدانية بحرب أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف جسر في أوديسا الساحلية جنوب غرب أوكرانيا. وبررت الوزارة إقدام قواتها على استهداف الجسر بقولها إنه كان يستخدم لنقل الإمدادات العسكرية إلى القوات الأوكرانية. هذا واستهدفت منشأة لميناء المدينة يتم من خلالها توريد الأسلحة والذخيرة من أوروبا، إضافة لمركز عسكري لمعالجة بيانات ستارلينك في كييف. كما أكدت تدمير 9 مسيرات أوكرانية أثناء تحليقها باتجاه موسكو. وأسفر هجوم روسي عن إشعال النار في مبنى سكني وسوبر ماركت في العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وفقا لشهود عين. اخترقت نماذج للذكاء الاصطناعي طورتها شركة أوبن إي آي مواقع إلكترونية تابعة لوزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيتين، كما حاولت اختراق موقع وزارة التعليم وذلك من دون علم الشركة بحسب بوليتيكو. من جانبها نفت أوبن إي آي أن تكون نماذجها وصلت إلى معلومات غير متاحة للعامة أو أنها قد أجرت تغييرات على البيانات الحكومية. بعد ختام زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق أمريكي صيني لاستحداث قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما فعل البلدان حوارا في المجال نفسه لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع. وفي أخبار الذكاء الاصطناعي أيضا، أيدت محكمة استئناف أمريكية قرار البنتاغون استبعاد شركة أنثروبيك من سلسلة التوريد بعد رفضها إزالة قيود حماية من نموذج الذكاء الاصطناعي كلود. وكان البنتاغون قد صنف الشركة في مارس باعتبارها خطرا على سلسلة التوريد، ما أدى إلى إلغاء العقود العسكرية المبرمة معها، كما منع المتعاقدين الآخرين مع وزارة الدفاع الأمريكية من استخدام تقنيتها، فيما اتجهت الوزارة للتعاون مع منافسي الشركة. اجتاحت فيضانات عارمة أنحاء مختلفة من العاصمة التايلاندية بانكوك إثر موجة أمطار غزيرة، ما دفع السلطات المحلية لإعلان حالة الكوارث أو الطوارئ.

0: الموجز انتهى، تلقاكم بعد قليل الزميلة فاطمة الفهد في العربية ويكند، تابعوها، إلى اللقاء.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

0: مع الهمسات، مع الكلمات، مع الأغنيات الرقيقة الحلوة، مع المزيكا الحلوة. أكيد إحنا دايما بنكون معاكم، وخليكم دايما أنتوا كمان معنا.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
1: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.
4: وصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيكي صفن.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومستقية بالعمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. توافق صيني أمريكي على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي وعدم جواز فرض رسوم عبر ممرات المياه الدولية. تقارير أمريكية تفيد برفض ترامب لمقترح إيران بالهدنة وتفضيله لتشديد الحصار الاقتصادي. الجيش السوداني يستهدف تحصينات للدعم بعد سيطرته على سودري في ولاية شمال كردفان. بنك أهداف الحرب يتسع، موسكو تقصف مركز اتصالات أوكراني، والأخيرة ترد بمهاجمة مصفى في جنوب روسيا. اتفاق صيني أمريكي على تدشين خط ساخن للذكاء الاصطناعي وتعزيز التواصل بين جيشي البلدين. البداية مما انتهت إليه قمة رئيسين الأمريكي والصيني، حيث اتفق ترامب وتشي على ضرورة أن تفي إيران بالتزاماتها الخاصة بعدم تطوير الأسلحة النووية. وأوضحت وكالة الأنباء الصينية أنه جرى التوافق أيضا بين الرئيسين على عدم فرض أي دولة أو مؤسسة رسوم عبور عبر الممرات المائية الدولية. وبما يخص مضيق هرمز تحديدا، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن فرنسا تعتزم إعداد مسودة قرار لمجلس الأمن يدعم حرية الملاحة في المضيق. وأوضح دبلوماسي أن القرار سيؤكد على ضرورة احترام حرية الملاحة ودعم المبادرة السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر المضيق. وأشار دبلوماسي إلى أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا التوجه على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبخصوص التفاهمات الأمريكية الإيرانية المحتملة، أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لهدنة مدتها 7 أيام. وذكر المسؤول بأن ترامب يبدي تشككا في تلبية إيران لمطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. وذكر تقرير الصحيفة نقلا عن مسؤولين بأن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وكان مسؤول أمريكي قد قال للعربية بأن واشنطن في موقف قوي جدا من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وأنها ليست في عجلة من أمرها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران من خلال الوسطاء. وقبل التسريبات عن الرفض الأمريكي، قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشان في مقابلة له مع قناة سي بي إس الأمريكية إن طهران بانتظار موافقة الرئيس ترامب على المقترح الجديد الذي أرسلته طهران إلى واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدا التزام طهران بتنفيذ الاتفاق إذا وافقت واشنطن عليه، مشددا أيضا على التزام القوات الإيرانية.
1: إذا هذا المقترح وصل إلى الرئيس الأمريكي وكل ما دار في المقابلات والنقاشات بين الوفود، فإن الاتفاق سيتم تنفيذه مباشرة بعد موافقة واشنطن.
2: إذا وافق الرئيس ترامب على المقترح، هل تضمنون أن قواتكم ستلتزم به؟
1: بالطبع سيلتزمون بما تم الاتفاق عليه.
0: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سي طارق، أهلا وسهلا بك إلى هذه الساعة. بداية، ما مدى التسريبات أو دقة التسريبات التي تحدثت عنها الصحافة الأمريكية بشأن رفض الرئيس دونالد ترامب للمقترح الإيراني للتهدئة في هرمز؟
3: تحية لك أولا أستاذ محمد الجمهور الكريم. يعني أعتقد أن موقف الرئيس دونالد ترامب ليس رفضا كليا، وإنما يمكن أن يكون رفضا جزئيا، بمعنى أنه رفض أن تكون يعني المبادرة من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبدء في هذه العملية من خلال يعني رفع الحصر الحصار على إيران من ناحية.

0: تضعها في صورة أفضل أمام العالم وأمام المنطقة، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب بالفعل يعني حدد من قبل أنه مستعد للعودة إلى الهجمات العسكرية مرة أخرى، سواء كان ذلك قبل الانتخابات أو بعدها، وإنما هو يفضل بعد الانتخابات طبعا، حتى يكون حرا وطليقا من أي قيود تتعلق بهذه الانتخابات في هذه العملية العسكرية.
1: طيب، نشير إلى ما ذكرته. طبعا هناك في تفاصيل ما ذكر المسؤولون الأمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال بأن ترامب لا يعتزم رفع الحظر البحري على إيران لاعتقاده بأن استمرار الضغط الاقتصادي قد يدفع طهران إلى توقيع اتفاق. كما يوضح المسؤولون بأن الجهود الأمريكية لضمان عبور الناقلات عبر مضيق هرمز خففت من الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق. إذن طارق الشامي، هل هذا ما ستواصل فيه الولايات المتحدة الحصار البحري المستمر على إيران من أجل الحصول على المزيد من التنازلات من طهران؟
0: يعني دونالد ترامب يسوق دائما على فكرة أن لا يوجد أي تأثير للجهود العسكرية الإيرانية ضد السفن في مضيق هرمز، وأن الهيمنة والسيطرة هي للولايات المتحدة. هذا صحيح بدرجة كبيرة، ولكن ليس صحيح تماما، بمعنى أنه ما زالت يعني المضيق يمكن القول بأنه مفتوح ولكن ليس بالكامل، والإيرانيون أيضا لا يسيطرون عليه أيضا بالكامل، وبالتالي ليس مفتوحا وليس مغلقا، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تحتاج أيضا إلى عدم وجود أي تهديدات من قبل إيران التي بالفعل قصفت العديد من السفن خلال الأسابيع الماضية. لكن في نهاية المطاف أعتقد أنه الولايات المتحدة ما زالت في وضع يسمح لها بإخراج المزيد من السفن، كما رأينا خلال اليومين الماضيين خرج نحو 70 مليون برميل من النفط، ربما كان هذا أيضا بسبب
1: هذه الأرقام. سيد طارق، لا تقارن بأي شكل من الأشكال بالأرقام التي كانت قبل 28 من فبراير، ولكن هناك نقطة مهمة. التسريبات و المعلومات التي تتحدث عن ضربة أمريكية مقبلة ولكنها بعد نوفمبر بعد التجديد النصفي، هل هذا تهديد لإيران أم هناك خطة أمريكية حقيقية للتصعيد ضد طهران؟
0: كلاهما أعتقد أنها ورقة مهمة يمكن أن يستخدمها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، وهو فعل ذلك من قبل. نلاحظ أنه في وسط المفاوضات التي جرت العام الماضي في يونيو قام الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران قبل أن تستكمل هذه المفاوضات، ثم فعل ذلك ثانية قبل الهجمات التي بدأت في 28 من فبراير الماضي، ويمكن أن يفعل ذلك مرة ثالثة، وبالتالي لا يمكن أن يطمئن الإيرانيون إلى ما الذي سيذهب إليه الرئيس دونالد ترامب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن ترامب سيكون حرا وطليقا من أي ضغوط انتخابية بعد الانتخابات، وبالتالي يمكن له أن يقوم بهذه العملية العسكرية. لكن أعتقد أنه إذا كان الإيرانيون بالفعل صادقين في توجهاتهم الآن بأنهم مستعدون للدخول في المفاوضات الخاصة بالملف النووي وإنهاء أو فتح مضيق هرمز والتخلي عن فرض الرسوب كما أشار يعني أحد المسؤولين الإيرانيين، في هذه الحالة ستكون الولايات المتحدة مرحبة وليست في حاجة إلى شن هجمات، خاصة وأن المخزون العسكري الأمريكي فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية وبعض الصواريخ الهجومية مثل توماهوك ما زالت يعني هناك شكوك كثيرة حول أنها يعني قادرة على الاستمرار في حرب طويلة لمدى بعيد، وخصوصا وأن قادة دول المنطقة يعني أعربوا للرئيس دونالد ترامب حينما اجتمع بهم في نيويورك على عدم رغبتهم في التصعيد العسكري بالشكل الذي يضر المنطقة، وبالتالي أعتقد أن دونالد ترامب يستخدم الآن هذه الآلية كنوع من الضغط على الجانب الإيراني. لكن طبعا دونالد ترامب له القرار في النهاية، وقد يشعر بأن الإسرائيليون أيضا في حاجة للقيام بهذه الهجمات وقد يجاريهم مثل ما فعل من
1: كاتب المحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: وفي تطور غير بعيد عن الأزمة مع إيران، أعلنت الحكومة العراقية عن إجرائها حوارا مع واشنطن للحصول على استثناء للمطارات العراقية من العقوبات الأمريكية، وبالتالي استئناف رحلات الإيرانية إليها، وذلك لما قالت إنه دواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. يأتي ذلك عقب إجراءات وزارة الخزانة

0: الأمريكية التي حضرت رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. أيضا في هذه الساعة ولكن بعد الفاصل.
1: Any threat to the safety and sanctity of the Harman Sharifan is a red line. You also.
0: رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر ويعلن تضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة الحوثيين.
2: ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلاح ممكن تقوم فيها جيشين فيها جيش.
0: أيضا بعد الفاصل في إشارة إلى حزب الله رئيس وزراء لبنان يؤكد أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين أحدهما نظامي والآخر ميليشيا.

ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

هنا من الموجة 1638 أيام وعبر أثير راديو تيامي أستراليا. تحية ليكو في كل مكان بتسمعونا منه. عن الإنسان قالوا: الإنسان هو كائن من التراب خرج، وعلى التراب عاش، ومع التراب تعامل، وإلى التراب سيعود. تحية إذن لمستمعينا ومستمعاتنا. أكيد خلينا نتمتع بأوقاتنا، نتمتع بصحتنا، نتمتع بحبايبنا بأصدقائنا قبل ما يقون الأوان. أجمل تحياتنا دائما بنبثها تباعا عبر أثير راديو تيامي أستراليا.

0: بالخيرات، صبحناكم بالخيرات، أهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. قالوا عن الخجل، الخجل هو فرصة نادرة تتيح للفتاة أن تبدو متوردة الوجه بدون استخدام المساحيق. من راديو تومي أستراليا إلى مستمعينا ومستمعاتنا تحية وسلام.
1: من راديو تومي مع تحياتي لكم ولي التوفيق.
2: From the biggest singers.
3: معكم توني كيوي.
4: بلاكي ما في
5: على إذاعة تومي أستراليا.
4: إلشي عطيك.
2: Only on تومي.
6: My Sat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على My Sat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or KingdomSat.com.
7: Suffolk now heading north along Bishop Street.
8: Roger that.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

تضييق كبير للخناق على إيران. أمريكا تواصلت مع أكثر من 50 دولة لتشديد فرض العقوبات. توافق صيني أمريكي على منع إيران من امتلاك النووي ومن فرض رسوم على مضيق هرمز. الجيش السوداني يستهدف تحصينات للدعم السريع بعد سيطرته على سودري في ولاية شمال كردفان. بنك أهداف الحرب يتسع، موسكو تقصف مركز اتصالات أوكراني، والأخيرة ترد بمهاجمة مصفات في جنوب روسيا.

0: أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية نبدأها مما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية أجرى جولة في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا هذا الشهر محذرا شركات إيران أو شركاء إيران التجاريين ووضعهم بين خيارين إما أن يتاجروا مع طهران أو مع واشنطن. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخزانة الأمريكية عقدت اجتماعات مع أكثر من 50 دولة وتواصل الدبلوماسيون مع دول مثل أذربيجان وجورجيا اللتين أغلقتا أيضا أبوابهما أمام شركات الطيران الإيرانية. كما أنهى المسؤول في الخزانة الأمريكية رحلته التي استمرت أسبوعين في لندن زار خلالها وزارتي الخارجية والخزانة البريطانية. وقد أعلنت بريطانيا أنها لن تجدد الإعفاءات الممنوحة للبنوك الإيرانية العاملة في لندن. وقد يؤدي هذا الإجراء فعليا إلى إغلاق فرع بنك ميلي في لندن والذي من المقرر تجديد ترخيصه البريطاني الشهر المقبل ما يزيد الضغط على طهران. ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك أستاذ موسى. أبدأ معك بالخبر الأول فيما يتعلق بشركات الطيران. البعض يرى بأن هذه الخطوة رمزية ليست ذات فعالية لأنه أصلا أسطول الطيران الإيراني الذي يتألف من 300 طائرة بقي منه فقط 100 وليس لديهم قطاع غيار وبالتالي حتى الرحلات التجارية اقتصرت على بضعة يعني تركيا وسلطنة عمان على ما أعتقد وبالتالي لا تؤثر هذه العقوبات. هل فعلا يعني صحيحة هذه النظرية؟
1: لا أعتقد ذلك لأنه لو كان هكذا الأمر لما قام الإيرانيون على لسان عدة قيادات مؤثرين مثل رئيس مجلس الأمن القومي اللي هو محسن رضايي وحددوا دول الجوار بأنه أي دولة تلتزم بالعقوبات للطيران الإيراني سوف تقصف من جانب الحرس الثوري. إن دل هذا الموقف المتشدد على شيء يدل على أن لها تأثير لأن بالنهاية إيران حتى ولو
0: كيف
1: كان
0: كيف يمكن أن يؤثر؟ يعني هو يطال المواطنين الإيرانيين الذين يحاولون السفر وبالتالي إبقائهم في الداخل. هل تعتقد بأن الولايات المتحدة تراهن على تقليبهم ضد نظامهم بهذه العقوبات؟
1: نعم الولايات المتحدة تريد خنق إيران من كل الجهات. يعني إيران الآن محاصرة بحريا محاصرة اقتصاديا عقوبات هي يعني تحت الضربات الأمريكية بين الحين والأخرى. الولايات المتحدة تقوم بضربات لذلك كلما ضاق الخناق على إيران من وجهة نظر الولايات المتحدة كلما إيران شعرت بالضغط أكثر ولربما يعني جاءت ببعض المعطيات الجديدة بعض التنازلات الجديدة خلال هذه. يعني الطيران الإيراني الآن صحيح أنه 100 طائرة لكن 100 طائرة أحسن من لا شيء أحسن من لا شيء. الآن الميليشيات داخل العراق يعني أخذت مواقف متشددة محسن رضايي أخذ موقف متشدد لذلك هذه الطائرات 100 لها تأثير في النقل في حتى أحيانا في التجارة مع دول الجوار. لذلك أعتقد أنه الخطوة كانت موجعة ولهذا السبب كانت ردت إيران يعني عنيفة ومتشددة وتهديد
0: بالفعل هي هددت بأنه
1: ضرب
0: الجيران أنه أن توقف حركة الملاحة في المطارات المجاورة على غرار مطارها.
1: نعم
0: هل تعتقد بأنه هذا في إطار التهديدات فقط أم يمكن أن تنفذه وكيف؟
1: يعني إيران الآن ليس لديها أي خطوط حمراء كما شاهدنا في الآونة الأخيرة. هي ضربت حتى دول أصدقائها مثل عمان مثل قطر وتهدد
0: يعني برأيك ممكن أن تستهدف يعني المطارات مثلا لإحداث حالة هلع بين المسافرين لكي يمتنعوا عن التوجه إلى المطارات؟
1: يعني ممكن تقوم بهذه الخطوة بحجة أن هناك يعني طيران أمريكي أو طيران إسرائيلي ومن هذا الأشياء التي دائما تتمسك بها.
0: نعم
1: ويعني أعتقد إيران الآن ليس لديها شيء متبقي هي يعني لا تخاف على شيء يعني

أيضا نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن فرنسا تعتزم إعداد مسودة لقرار مجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في المضيق. وأوضح دبلوماسي أن القرار سيؤدي على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر المضيق. وأشار دبلوماسي إلى أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا التوجه على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى التطورات الميدانية في السودان، إذ بدأت قوات بالجيش وفرق عمل خاصة صباح اليوم بعمليات نوعية في جنوب شرق أم بادر ومنطقة المزروب بولاية شمال كردفان عقب استعادة الجيش السيطرة على مدينة سودري يوم أمس. وكشفت مصادر عسكرية للعربية أن سلاح الجو التابع للجيش السوداني يواصل استهداف تحصينات قوات الدعم السريع في المناطق الواقعة إلى الغرب والجنوب من مدينة سودري تمهيدا لتقدم قوات المشاة في المحاور الغربية. هذا وكان الجيش السوداني قد سيطر يوم أمس على مدينة سودري الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع التي تراجعت وفر عناصرها من المدينة غربا عقب الهجمات المكثفة التي نفذتها قوات الجيش التي انتشرت في المدينة وأحكمت سيطرتها عليها بشكل كامل. هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. نماذج أوبن أي آي للذكاء الاصطناعي تخترق وزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية الأمريكيتين دون علم الشركة.

العالم لا ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

أحييكم من جديد. أعلن الجيش الأوكراني استهدافه مصفاة إلسكي للنفط في إقليم كراسنودار في جنوب روسيا. وأوضحت هيئة الأركان في بيان أن حريقا اندلع في المنشأة التي وصفتها بأنها تساهم في دعم جهود موسكو الحربية ضد كييف. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف جسر في أوديسا الساحلية جنوب غرب أوكرانيا، كان يستخدم لنقل الإمدادات العسكرية إلى القوات الأوكرانية وفق قولها. هذا واستهدفت منشأة لميناء المدينة يتم من خلالها توريد الأسلحة والذخيرة من أوروبا، إضافة لمركز عسكري لمعالجة بيانات ستارلينك في كييف. كما أكدت الدفاع الروسية تدمير 9 مسيرات أوكرانية أثناء تحليقها باتجاه موسكو. وفي ضربة أخرى لقطاع الصلب في أوكرانيا، قررت شركة أرسلور ميتال وهي أكبر مصنع للصلب في البلاد تعليق الإنتاج بسبب ما قالت إنه استحالة استمرار العمليات بشكل آمن ومستدام. وأضافت الشركة أن الغارات الروسية الأربعة ألحقت بالمصنع أضرارا جسيمة، علما بأن قطاع الصلب كان يمثل

0: 15% من صادرات أوكرانيا قبل الهجمات الروسية. تتواصل لليوم الرابع المواجهات المسلحة بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي على عدة جبهات في شمال البلاد، مع امتداد القتال إلى المناطق الحدودية لإقليمي عفر وأمهرة. وتقول مصادر مطلعة إن أعنف المعارك تدور حاليا في بلدة أبالا بإقليم عفر، حيث تسعى قوات تيغراي لقطع طريق استراتيجي يربط أديس أبابا بميناء جيبوتي وتمر
1: من هنا. من راديو تومي أستراليا بنقدم أيضا تحية لمستمعينا ومستمعاتنا من كل مكان، والكرم اللي بنوصف به كعرب. الكرم بيقولوا عنه انه احيانا بيكون ضرورة دبلوماسية للتعامل بين الناس.
2: خليكن معنا على السمع.

مسيناكم مسونا وعلى الأغاني الحلوة دائما عبر أثير راديو تومي أستراليا. لقونا 1638 AM تومي أستراليا.

اهلا وسهلا، مرحبا مرحبتين بكل مستمعينا ومستمعاتنا من عبر اثير راديو تومي استراليا. الصداقه ده شيء مهم جدا في حياتنا. عن الصداقه قالوا ان الصداقه هي عباره عن صفقه تجاريه رابحه بين قلبين وبين روحين. عبر راديو تومي استراليا بنقدم التحيه دايما من عبر اثير 1638 AM. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: أهلين مرحبتين مرحبا لكل مستمع ومستمع ومستمعة معنا دائما عبر أثير راديو تومي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: What are you doing, ladies and gentlemen? Stop.
5: Party hard, party all night with the Party Night on the new music leader, 1638 2ME.

0: عبر أثير 1638 AM بنحيي مستمعين راديو تومي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. الجنوب تحت وطأة الغارات، تقدم بري في دير ميماس ومشهد مفتوح على احتمالات التصعيد. ترامب يرفض مقترح إيران لوقف النار ويبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصفها بعد الانتخابات. في عيد أمن الدولة، كاميرا الام تي في تنقلكم إلى يوميات القوى الضاربة، رصاص حي، مداهمات ولقطات حصرية. تمضي إسرائيل في مسلسل اعتداءاتها على جنوب لبنان فاتحة بذلك المشهد الميداني على احتمالات التصعيد، فيما موعد المفاوضات المقبلة لم يحدد بعد. غدا استبعاد السفير الأمريكي ميشيل عيسى ضرب موعد في أوائل شهر تشرين الأول المقبل. إقليميا، يزداد المشهد قتامة مع رفض قاتل البيت الأبيض مقترح إيران الأخير لوقف إطلاق النار، والأخطر أنه أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف النظام الإيراني العليل بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. البداية من الجنوب، تقدم بري في دير ميماس وسط مشهد عسكري يبقى مفتوحا على احتمالات التصعيد. تقرير غريسيا أنتون.
1: من أقليم التفاح إلى دير ميماس، المشهد جنوبا يتخذ منحى أكثر تصعيدا، ففيما العمليات تتركز على عدد من المرتفعات والمناطق الجنوبية، تتحدث تقديرات ميدانية عن انتقال العمليات إلى مرحلة جديدة تستهدف البنى التحتية تحت الأرض. دير ميماس تعود إلى واجهة التطورات، فإلى الأطراف الجنوبية لهذه البلدة الاستراتيجية والمشرفة على الليطاني تقدمت قوة إسرائيلية وتمركزت في كروم الزيتون.
2: هي دير ميماس تخومة مع الإسرائيلي، والجيش اللبناني بيعتبرها خارج المنطقة الصفراء. قبل الانتخابات لاب من عملية أمنية ضرورية بجنوب، يمكن دير ميماس أحد أطراف توغل لا تفرض شروطها على اتفاق الإطار مستقبلا، وتلاقي مواقع جديدة الإسرائيلي يحسن مواقعه بالمنطقة، ويظهر إحراج أنه دور اليونيفيل غير ضروري.
1: بلدية دير ميماس كانت طلبت من الأهالي عدم التوجه إلى الحقول وبساتين الزيتون لدواع أمنية على أن يستمر هذا الإجراء حتى 28 أيلول بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.
2: في خناد لحدود 15-20 كيلومتر، هيدي ضرورية نسفة وتفكيك البنى التحتية، وهي أكيد معروفة بمنطقة سئل حزب الله بسجود بأقليم التفاح. لهيك عم بيجهز بمراحل إيطالية، عم بياخد مناطق مثل قلعة شيف وأخذ الطاهر وانسحب منها، عم بيأهل لمرحلة لاحقة بتفرض شروطها بعملية عسكرية خاصة بأقليم التفاح، ويمكن على الخط الساحلي للضغط على سور وأجبار الدولة اللبنانية الشروع إلى اتفاق الإطار.
1: ميدانيا أيضا، طالت الصواريخ الارتجاجية مرتفعات سجد وسمع دويها على مسافات بعيدة وصولا إلى منطقة الزهراني، فيما شن الطيران الحربي سلسلة غارات على جبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح، كما على عدد من البلدات الجنوبية.
0: سياسيا، تراجع انتخابي يقابله تقدم ميداني واتفاق عربي على تطويق إيران في المنطقة ولبنان. رامي نصار.
3: تراجع نتنياهو في الاستطلاعات يقابله تقدم جيشه في جنوب لبنان. فبعد علي الطاهر دخلت العمليات مرحلة ثالثة، وفي استطلاع نشرته هيئة البث الإسرائيلية في 14 من أيلول تراجع الليكود مقعدا، فيما بقي حزب جادي آيزنكوت متقدما عليه. هذه المفارقة تغذي خشية لبنانية من أن نتنياهو لن يقدم تنازلا تفاوضيا قبل انتخابات تشرين الأول، من دون أن يكون الاستطلاع وحده دليلا على دوافعه العسكرية. ومع ذلك لا توقف بيروت بحثها عن حضور أممي يمنع فراغا تستفرد فيه إسرائيل بالجنوب. وفق الشرق الأوسط، يصل المسؤول الأممي جان بيير لاكروا الأسبوع المقبل إلى بيروت لبحث خيارات منها قوة بديلة بمبادرة فرنسية إيطالية أو تعزيز قوة مراقبة الهدنة. في المقابل تريد واشنطن أن يتولى الجيش اللبناني أمن الحدود وحده. وفي معلومات الام تي في، يقول مصدر دبلوماسي عربي أن العرب والأمريكيين متفقون على هدفي إنهاء وجود الميليشيات المسلحة والحد من امتداد إيران، لكن مسار الوصول إليهما لم يتضح بكل تفاصيله. والدعم السياسي لحكومة نواف سلام كبير، فيما أموال الصناديق الاستثمارية مؤجلة بفعل غياب الاستقرار الأمني بانتظار خطوات لبنانية إضافية. أما الرئيس نبيه بري فيتابع الوقائع بنفاد صبر يلمسه زواره، وهو القائل إن إسرائيل يمكن أن تحتل ما تشاء الآن، مما يعزز تمسكه باقتناعه أن حل المأزق اللبناني يمر بتسوية إقليمية كبرى.
0: في نيويورك التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بحضور وزير الخارجية يوسف رجي ومستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وفي العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها. وفيما رحب سلام بالاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة، وشكر المملكة على هذه الخطوة ولا سيما أنها تأتي بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة. ثم الأمير فيصل بن فرحان الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية

0: الجامعات الخاصة، إلا أنه هالإضراب معقول ما يصير.
1: التنين في اجتماع للجنة المؤشر لتبت بهذه الأمور، إن بالنسبة للاتحاد العمالي العام ووضع حلول مبدئية لنطل فيها على الناس، أو بالنسبة لقطاع النقل وضع ما اتفق عليه تجاه السائقين، المبلغ المقطوع قيمته 12 مليون.
0: وبيبقى على اللجنة اللي تم تأليفها من عدد من الوزراء أنه تستمر بعملها، وأبرزها وزارات الاقتصاد، الطاقة، التربية والعمل، للبحث بأبرز المطالب والمقترحات.
1: الحلول ليست منزلة، نحن منوضع إطار. أهم شيء اليوم عنا بدل النقل لنقدر نوصل، وفي عنا الحد الأدنى للأجر مثلا، قلنا التعويضات العائلية فينا ناخد نحن قرار بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بزيادة التعويضات، هي جزء من الراتب. فينا ناخد قرار بالمنح المدرسية، هي جزء من الراتب. وفينا نكمل البحث بعملية غلاء المعيشة والشطور والحد الأدنى للأجر بلجنة المؤشر.
0: الأنظار متجهة يوم التنين لمحاولة الوصول إلى حلول مبدئية، وليكون الإضراب آخر خرطوشة عند هالقطاعات.
2: حياتيا أيضا، مطابع آل الخياط تنتج كتبا لتلامذة العراق، وعمالها يعتصمون للحصول على رواتبهم. تقرير مجدلين لحم.
3: بهالمطبعة تنتج كتب مدرسية لتلامذة العراق، أما العمال اللي بيطبعوها فرواتبهم واقفة من 4 أشهر، وبعضهم ما بيملك كلفة تسجيل أولاده بالمدارس. توجه عمال شركة المطابع الدولية إلى وزارة العمل ثم إلى الاعتصام بلا تغطية إعلامية تذكر أو دعم، خوفا على العلاقات الشخصية مع صاحبها كونه بيملك إحدى القنوات الإعلامية بلبنان. تحسين خياط.
4: تأسس المؤسسة على أتعاب جسمنا، نحن كنا بحالة الحرب، نحن كنا فايتين بمشروع نخلص بغداد، كانت الطيران عم ترمي علينا قدام المطبع والجرحى موجودين ونحن عم نلبي لهم مطالبهم. هيدا المشروع في لكريم خياط وفي لنادية خياط اللي هي اخته، اللي هن في مشاكل بين بعض، خلينا نحكيها على بساط احمدي مثل ما هي. نحن طلعت الفشل الخلق فينا من وراء الورطه اللي هن عاملينها مع بعض، طلعت فينا نحن. كريم خياط وقت كنا نشتغل له بغداد بيوصل له تشيك بين 20 و22 مليون دولار، عباره شغل 4 أشهر بالسنه. وين البرنامج الفساد اللي عم تقوم فيه؟ لان احنا عم نفتخر فيك وقت اللي عم تكبش العالم كله سوا. انت انا بدي موت من الجوع من العطش، لاني هلا اولادي اللي هلا اولادي انه عم تبكي بنتي وما بعرف مين، انه بدي يفوتوا على الجامعه مش قادر امنهم. اي اساس عم تحكيني ببرنامج فساد؟ مش عايب
5: معاشات الموظفين هون اللي عم يحكوا يلي هن عم يتاخروا فيهم 500 دولار 600 دولار 450 دولار؟ هدول الموظفين صاروا سنين عندهم، احنا كنا حزيران تموز اب وهلا ايلول، بلس عندهم الشباب شغلين من حزيران لتموز جدولين اضافه مش قابضينهم، بلس مستحقات المدارس تعول 2025 2026 مش قابضينهم.
6: حاولنا الاتصال بالاداره ولكن للاسف في تعنت، وعود ايه بكره بندفع، بعد 10 ايام جاي حوالي جاي كذا، رغم انه اول انتجوا. احنا لجأنا للقانون لوزارة العمل، تقدمنا بطلب بشكوى وطلب وساطة. نحن رايحين التنين بقلب مفتوح وبإيد مفتوحة لحتى نوصل لحقنا.
3: عمال شركة المطابع الدولية سلموا الكتب ومشاريع عملهم بوقتها، فأي متى بيتسلموا من آل خياط معاشاتهم؟
2: إقليميا ودوليا، بين عرض إيران لإنهاء القتال وتقارير عن رفض ترامب له، تتضارب إشارات دبلوماسية بين واشنطن وطهران. الرئيس الإيراني للسي بي أس المرشد الإيراني يدعم المقترح الذي قدمناه لأمريكا ومستعدون للوفاء بالتزاماتنا. نامي الخاسن.
7: ترسل واشنطن وطهران إشارات متضاربة بشأن ما إذا كانت الدبلوماسية لا تزال قادرة على منع جولة جديدة من القتال. وأفادت وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض سرا أحدث مقترح إيراني لإنهاء القتال، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف الضربات الأمريكية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 30 تشرين الثاني. ورغم ذلك أعلنت طهران أنها لا تزال تنتظر ردا أمريكيا رسميا. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المقترح نقل إلى واشنطن وأن القرار بات الآن بيد الولايات المتحدة. وتنص الخطة على مهلة 7 أيام تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال القتالية مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن أموال إيران.

إيرانية مجمدة ومنح إعفاءات من العقوبات النفطية. أما الرئيس مسعود بازاشيكيان فأكد أن إيران لا تزال تسعى إلى اتفاق لا إلى حرب وأنها مستعدة للمفاوضات، كما أشار إلى أن طهران قد تخفف مستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتسمح بالتحقق الدولي من برنامجها النووي. لكن مسؤولا إيرانيا رفيعا ناقض هذا الموقف لاحقا، مؤكدا أن طهران لن تقدم أي تنازلات نووية بما في ذلك التخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم أو نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد. وفي الوقت نفسه بقيت التوترات الإقليمية مرتفعة، ففي أحدث هجوم باتجاه المملكة أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين نحو خميس مشايط بالتزامن مع إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه الرياض في استمرار

دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر tme.com.au. من وراء الميكروفون داليدا إسكندر معيكي، منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.

مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم بيطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده. Only the hits. Just the hits. Just hits. Only the hits. All the hits. All the time. 2ME playing just hits. Just hits. الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: أقلى ممنوع عن بالي تروح.
1: غريب الدنيا إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 638 ام وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.ami.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا شو في من أخبار مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربية.
5: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: 1638 AM 2ME.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة بتوقيت باريس.
2: حازم حماد.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقترح خطة بشأن هرمز، وتقارير تفيد برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مئات الآلاف يحضرون قداسا ضخما يحييه البابا ليو الرابع عشر في باريس. الآلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على أزمة سبتة ويطالبون بانتخابات مبكرة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى تفاصيلها. عرضت إيران على الولايات المتحدة خطة وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لسبعة أيام في محاولة جديدة لكسر الجمود في الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، فيما أفادت تقارير برفض رئيس دونالد ترامب المقترح وترجيحه استئناف الضربات الجوية ضد الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. فعن معيقات التوصل إلى اتفاق بين البلدين بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة بهذا الخصوص بين الطرفين، يحدثنا المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني محمد المدحجي، لنستمع إليه.
3: حتى الآن ما هو باين أن ترامب لا يريد أن يعطي إيران أي امتياز في هذه الظروف، وإيران تظن أنه بإمكانها أن تستغل فترة الحملة الانتخابية أن تحصل على بعض الامتيازات من ترامب وفق توافق محدد. إيران تحصل على بعض الأموال بالمقابل تفتح مضيق هرمز، يقال أن الأموال تقدر ب 12 مليار دولار، لكن ترامب يريد من إيران تنفيذ كامل شروطه وهي تتعلق بالنووي. إيران تظن أنها لا يزال يمكنها أن تستخدم ورقة مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة سيطرت على الجانب العماني لمضيق هرمز ولم تعد بحاجة إلى الجانب الإيراني لمضيق هرمز. بالمقابل يجب على إيران أن تتنازل في الملف النووي، وهذا أيضا وافقت عليه إيران بشكل جزئي، لكن دونالد ترامب يريد إنهاء البرنامج النووي بالكامل. فالأمور تبقى عالقة حتى لو توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق ما خلال هذه الفترة، لكن هذا الاتفاق لن يدوم. دونالد ترامب يريد حلا دائما للملف الإيراني، ألا وهو تطبيق النموذج الفنزويلي، تغيير النظام الإيراني بإجراء انتخابات حرة.
1: وفي خبر وردنا الآن، حيث رفض ترامب المقترح الإيراني حيث قال أرفض مقترح إيران. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران سيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة، ورفض ترامب هذا المقترح بالطبع. قالت وسائل إعلام رسمية إن أعلى هيئة أمنية تنفي تخطيط إيران لتحركات عسكرية ردا على حظر رحلاتها الجوية. على صعيد آخر، قال التحالف الذي تقودها السعودية في اليمن في وقت مبكر من اليوم أنه اعترض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة. ومن أجواء الحرب إلى الدعوة إلى السلم، حضر المصلون اليوم إلى جادة شانزليزيه من أجل القداس الضخم الذي يحيه البابا ليو الرابع عشر بعد ظهر اليوم في ساحة الكونكورد في اليوم الثاني من زيارته لفرنسا التي تثير إقبالا شعبيا هائلا. لمزيد من التفاصيل والحديث أكثر حول هذه الزيارة، أحلام الطاهر.
4: نعم حازم، وصل البابا لون الرابع عشر إلى ساحة الكونكورد إثر موكب امتد لنحو 3 كيلومترات، وكان في استقباله مئات الآلاف من المصلين في جادة الشانزليزيه، وتوزعت عشرات الشاشات العملاقة على امتداد أكثر من كيلومترين، وذلك لتمكين الحشود من متابعة القداس الضخم الذي يقيمه البابا، وهو قداس مكرس لمريم العذراء قبل أن يتوجه إلى مزار لورد جنوب البلاد. وكان البابا قد بدأ يومه الثاني في فرنسا بزيارة إلى دار بخيتا، وهي جمعية لاستقبال المهاجرين، حيث التقى بعدد من المغتربين المسلمين والمسيحيين من جنسيات مختلفة، وشدد على أهمية الالتقاء والعيش المشترك بكرامة وسلام. وتبعث هذه

همس لترحيبي به لدى عبوره في السيارة البابوية بوسط باريس. إلى إسبانيا، تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جب سبتة في تموز يوليو، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وخلال مسيرة في وسط العاصمة الإسبانية، هتف المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام بلدهم بأن سبتة ليست للبيع ويجب الدفاع عنها على حد تعبيرهم. بهذا الخبر ننهي هذه النشرة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
1: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص، يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالاغنيه بتاخذ العين، يعني لها 20 سنه مثل عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME أستراليا.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تو ام اي أستراليا, عم تسمعونا عبر 638 ام وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا, لانه ما فيها شيء, الحياه دايما, استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
5: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت الذي سيفتتح قريبا. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني, أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link, أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. خطط لرحلتك على transportnsw.info, مبادرة من Transport for New South Wales.
6: لينكت, لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية, افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقترح خطة بشأن هرمز, وتقارير تفيد برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مئات الآلاف يحضرون قداسا ضخما يحييه البابا ليو الرابع عشر في باريس. الآلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على أزمة سبتة ويطالبون بانتخابات مبكرة.
9: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم إلى تفاصيلها. عرضت إيران على الولايات المتحدة خطة وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لسبعة أيام في محاولة جديدة لكسر الجمود في الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر, فيما أفادت تقارير برفض رئيس دونالد ترامب المقترح وترجيحه استئناف الضربات الجوية ضد الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. فعن معيقات التوصل إلى اتفاق بين البلدين بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة بهذا الخصوص بين الطرفين, يحدثنا المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني محمد المدحجي, لنستمع إليه.
10: حتى الآن ما هو باين أن ترامب لا يريد أن يعطي إيران أي امتياز في هذه الظروف، وإيران تظن أنه بإمكانها أن تستغل فترة الحملة الانتخابية أن تحصل على بعض الامتيازات من ترامب وفق توافق محدد. إيران تحصل على بعض الأموال بالمقابل تفتح مضيق هرمز، يقال أن الأموال تقدر ب 12 مليار دولار، لكن ترامب يريد من إيران تنفيذ كامل شروطه وهي تتعلق بالنووي. إيران تظن أنها لا يزال بيمكنها أن تستخدم ورقة مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة سيطرت على الجانب العماني لمضيق هرمز ولم تعد بحاجة إلى الجانب الإيراني لمضيق هرمز. بالمقابل يجب على إيران أن تتنازل في الملف النووي، وهذا أيضا وافقت عليه إيران بشكل جزئي، لكن دونالد ترامب يريد إنهاء البرنامج النووي بالكامل. فالأمور تبقى عالقة حتى لو توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق ما خلال هذه الفترة، لكن هذا الاتفاق لن يدوم. دونالد ترامب يريد حلا دائما للملف الإيراني، ألا وهو تطبيق النموذج الفنزويلي، تغيير النظام الإيراني بإجراء انتخابات حرة.
8: وفي خبرنا وردنا الآن، حيث رفض ترامب المقترح الإيراني حيث قال أرفض مقترح إيران. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران سيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة، ورفض ترامب هذا المقترح بالطبع. قالت وسائل إعلام رسمية إن أعلى هيئة أمنية تنفي تخطيط إيران لتحركات عسكرية ردا على حظر رحلاتها الجوية. على صعيد آخر، قال التحالف الذي تقودها سعودية في اليمن في وقت مبكر من اليوم أنه طرد صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة. ومن أجواء الحرب إلى الدعوة إلى السلم، حضر المصلون اليوم إلى جادة شانزليزيه من أجل القداس الضخم الذي يحيه البابا ليو الرابع عشر بعد ظهر اليوم في ساحة الكونكورد في اليوم الثاني من زيارته لفرنسا التي تثير إقبالا شعبيا هائلا. لمزيد من التفاصيل والحديث أكثر حول هذه الزيارة، أحلام الطاهر.
11: نعم حازم، وصل البابا لون الرابع عشر إلى ساحة الكونكورد إثر موكب امتد لنحو 3 كيلومترات، وكان في استقباله مئات الآلاف من المصلين في جادة الشانزليزيه، وتوزعت عشرات الشاشات العملاقة على امتداد أكثر من كيلومترين، وذلك لتمكين الحشود من متابعة القداس الضخم الذي يقيمه البابا، وهو قداس مكرس لمريم العذراء قبل أن يتوجه إلى مزار لورد جنوب البلاد. وكان البابا قد بدأ يومه الثاني في فرنسا بزيارة إلى دار بخيتا، وهي جمعية لاستقبال المهاجرين، حيث التقى بعدد من المغتربين المسلمين والمسيحيين من جنسيات مختلفة، وشدد على أهمية الالتقاء والعيش المشترك بكرامة وسلام. وتبعث هذه الزيارة للمركز برسالة واضحة قبل أشهر من انتخابات رئاسية يتوقع أن تعود فيها مسألة الهجرة إلى واجهة النقاش. بعد ذلك توجه البابا إلى المعهد الكاثوليكي في باريس، حيث عبر عن دهشته من العدد الكبير للمعمدين الجدد، وهي ظاهرة تراهن عليها الكنيسة الكاثوليكية لمحاولة التصدي لتراجع الإقبال على ممارسة الشعائر الدينية.
8: وتلقى أحلام زيارة البابا تهاتفا شعبيا ملفتا منذ يومها الأول، إذ اصطف 300,000 شخص بحسب الفاتيكان أمس لترحيب به لدى عبوره في السيارة البابوية بوسط باريس. إلى إسبانيا، تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جبسبتا في تموز يوليو، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وخلال مسيرة في وسط العاصمة الإسبانية، هتف المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام بلدهم بأن سبتا ليست للبيع ويجب الدفاع عنها على حد تعبيرهم. بهذا الخبر ننهي هذه النشرة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي أمي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة, هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.

0: it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما, أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future, مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
3: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين, وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو تيام إي, المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا, قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897222، خلف KFC.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energysafe، دوما صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: فقرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكثر وأكثر لنتواصل معكم. بنتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
9: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة بتوقيت باريس.
12: حازم حماد.
11: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقترح خطة بشأن هرمز، وتقارير تفيد برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مئات الآلاف يحضرون قداسا ضخما يحييه البابا ليو الرابع عشر في باريس. الآلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على أزمة سبتة ويطالبون بانتخابات مبكرة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها. عرضت إيران على الولايات المتحدة خطة وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لسبعة أيام، في محاولة جديدة لكسر الجمود في الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، فيما أفادت تقارير برفض رئيس دونالد ترامب المقترح وترجيحه استئناف الضربات الجوية ضد الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. فعن معيقات التوصل إلى اتفاق بين البلدين بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة بهذا الخصوص بين الطرفين، يحدثنا المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني محمد المدحجي، لنستمع إليه.
13: حتى الآن ما هو باين أن ترامب لا يريد أن يعطي إيران أي امتياز في هذه الظروف، وإيران تظن أنه بإمكانها أن تستغل فترة الحملة الانتخابية أن تحصل على بعض الامتيازات من ترامب وفق توافق محدد. إيران تحصل على بعض الأموال بالمقابل تفتح مضيق هرمز، يقال أن الأموال تقدر ب 12 مليار دولار، لكن ترامب يريد من إيران تنفيذ كامل شروطه وهي تتعلق بالنووي. إيران تظن أنها لا يزال بيمكنها أن تستخدم ورقة مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة سيطرت على الجانب العماني لمضيق هرمز ولم تعد بحاجة إلى الجانب الإيراني لمضيق هرمز. بالمقابل يجب على إيران أن تتنازل في الملف النووي، وهذا أيضا وافقت عليه إيران بشكل جزئي، لكن دونالد ترامب يريد إنهاء البرنامج النووي بالكامل. فالأمور تبقى عالقة حتى لو توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق ما خلال هذه الفترة، لكن هذا الاتفاق لن يدوم. دونالد ترامب يريد حلا دائما للملف الإيراني، ألا وهو تطبيق النموذج الفنزويلي، تغيير النظام الإيراني بإجراء انتخابات حرة.
11: وفي خبر وردنا الآن، حيث رفض ترامب المقترح الإيراني حيث قال أرفض مقترح إيران. أكد رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران سيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة، ورفض ترامب هذا المقترح بالطبع. قالت وسائل إعلام رسمية إن أعلى هيئة أمنية تنفي تخطيط إيران لتحركات عسكرية ردا على حظر رحلاتها الجوية. على صعيد آخر، قال التحالف الذي تقودها السعودية في اليمن في وقت مبكر من اليوم أنه طرد صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة. ومن أجواء الحرب إلى الدعوة إلى السلم، حضر المصلون اليوم إلى جادة شانزليزيه من أجل القداس الضخم الذي يحياه البابا ليو الرابع عشر بعد ظهر اليوم في ساحة الكونكورد في اليوم الثاني من زيارته لفرنسا التي تثير إقبالا شعبيا هائلا. لمزيد من التفاصيل والحديث أكثر حول هذه الزيارة، أحلام الطاهر.
14: نعم حازم، وصل البابا لون الرابع عشر إلى ساحة الكونكورد إثر موكب امتد لنحو 3 كيلومترات، وكان في استقباله مئات الآلاف من المصلين في جادة الشانزليزيه، وتوزعت عشرات الشاشات العملاقة على امتداد أكثر من كيلومترين، وذلك لتمكين الحشود من متابعة القداس الضخم الذي يقيمه البابا، وهو قداس مكرس لمريم العذراء قبل أن يتوجه إلى مزار لورد جنوب البلاد. وكان البابا قد بدأ يومه الثاني في فرنسا بزيارة إلى دار بخيتا، وهي جمعية لاستقبال المهاجرين، حيث التقى بعدد من المغتربين المسلمين والمسيحيين من جنسيات مختلفة، وشدد على أهمية الالتقاء والعيش المشترك بكرامة وسلام. وتبعث هذه الزيارة للمركز برسالة واضحة قبل أشهر من انتخابات رئاسية يتوقع أن تعود فيها مسألة الهجرة إلى واجهة النقاش. بعد ذلك توجه البابا إلى المعهد الكاثوليكي في باريس، حيث عبر عن دهشته من العدد الكبير للمعمدين الجدد، وهي ظاهرة تراهن عليها الكنيسة الكاثوليكية لمحاولة التصدي لتراجع الإقبال على ممارسة الشعائر الدينية.
11: وتلقى أحلام زيارة البابا تهاتفا شعبيا ملفتا منذ يومها الأول، إذ اصطف 300,000 شخص بحسب الفاتيكان أمس لترحيب به لدى عبوره في السيارة البابوية بوسط باريس. إلى إسبانيا، تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جبسبتا في تموز يوليو، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وخلال مسيرة في وسط العاصمة الإسبانية، هتف المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام بلدهم بأن سبتا ليست للبيع ويجب الدفاع عنها على حد تعبيرهم. بهذا الخبر ننهي هذه النشرة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو تأم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.

0: كنت غنوا نعيش تعال حس بالأمان والموسيقى كلها معنا
1: بتعني أستراليا. مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 2 ME 1638 AM. فيكم أيضا تسمعونا على www.me.com.au. أذكركم أنا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو 2 ME. سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية من روح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2 ME 1638 AM. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits. Who the hell? What the hell is going down? Down, down. Hip music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2 ME Australia.

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC 2ME.

0: ماما.
1: مع كل صباح صبحية غير شكل مع
2: تؤدي السعودية حبيبتي. ما فيك تعمري كنيسة يا عمري.
3: بس أنا عم بقول لك شغلي، بس لو سمحت يعني أنت عم تحكيني بكأنه أنا واقفة هوني لحتى بس دافع عن السعودية. أنا بحكي الأمور كما يعني السعودية بحكي بموقفها. هلا أكيد ممكن تكون هي يعني كمان ما بعرف إذا سمعت الجزء الثاني من الحديث ممكن تكون دعمت الإرهاب، ولكن اليوم كمان بنفس الوقت هي عم تكافح الإرهاب، واليوم يمكن عم كيفه بداخل سعودي، لكن ممكن تغض النظر عنه.
1: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة.
4: جي إف إم أستراليا.
1: Love it.
4: Love it.

0: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا. This is

0: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز لبحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدايا القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وسيطة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
9: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة بتوقيت باريس.
12: حازم حماد.
11: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقترح خطة بشأن هرمز، وتقارير تفيد برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مئات الآلاف يحضرون قداسا ضخما يحييه البابا ليو الرابع عشر في باريس. الآلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على أزمة سبتة ويطالبون بانتخابات مبكرة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها. عرضت إيران على الولايات المتحدة خطة وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لسبعة أيام في محاولة جديدة لكسر الجمود في الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، فيما فادت تقارير برفض رئيس دونالد ترامب المقترح وترجيحه استئناف الضربات الجوية ضد الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. فعن معيقات التوصل إلى اتفاق بين البلدين بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة بهذا الخصوص بين الطرفين، يحدثنا المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني محمد المدحجي لنستمع إليه.
13: حتى الآن ما هو باين أن ترامب لا يريد أن يعطي إيران أي امتياز في هذه الظروف، وإيران تظن أنه بإمكانها أن تستغل فترة الحملة الانتخابية أن تحصل على بعض الامتيازات من ترامب وفق توافق محدد. إيران تحصل على بعض الأموال بالمقابل تفتح مضيق هرمز، يقال أن الأموال تقدر ب 12 مليار دولار، لكن ترامب يريد من إيران تنفيذ كامل شروطه وهي تتعلق بالنووي. إيران تظن أنها لا يزال بيمكنها أن تستخدم ورقة مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة سيطرت على الجانب العماني لمضيق هرمز ولم تعد بحاجة إلى الجانب الإيراني لمضيق هرمز. بالمقابل يجب على إيران أن تتنازل في الملف النووي، وهذا أيضا وافقت عليه إيران بشكل جزئي، لكن دونالد ترامب يريد إنهاء البرنامج النووي بالكامل. فالأمور تبقى عالقة حتى لو توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق ما خلال هذه الفترة، لكن هذا الاتفاق لن يدوم. دونالد ترامب يريد حلا دائما للملف الإيراني، ألا وهو تطبيق النموذج الفنزويلي، تغيير النظام الإيراني بإجراء انتخابات حرة.
11: وفي خبر وردنا الآن، حيث رفض ترامب المقترح الإيراني حيث قال أرفض مقترح إيران. أكد رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الخطط الجديدة التي اقترحتها طهران سيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة، ورفض ترامب هذا المقترح بالطبع. قالت وسائل إعلام رسمية إن أعلى هيئة أمنية تنفي تخطيط إيران لتحركات عسكرية ردا على حظر رحلاتها الجوية. على صعيد آخر، قال التحالف الذي تقودها السعودية في اليمن في وقت مبكر من اليوم أنه طرد صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة. ومن أجواء الحرب إلى الدعوة إلى السلم، حضر المصلون اليوم إلى جادة شانزليزيه من أجل القداس الضخم الذي يحيه البابا ليو الرابع عشر بعد ظهر اليوم في ساحة الكونكورد في اليوم الثاني من زيارته لفرنسا التي تثير إقبالا شعبيا هائلا. لمزيد من التفاصيل والحديث أكثر حول هذه الزيارة، أحلام الطاهر.
14: نعم حازم، وصل البابا لاون الرابع عشر إلى ساحة الكونكورد إثر موكب امتد لنحو 3 كيلومترات، وكان في استقباله مئات الآلاف من المصلين في جادة الشانزليزيه، وتوزعت عشرات الشاشات العملاقة على امتداد أكثر من كيلومترين، وذلك لتمكين الحشود من متابعة القداس الضخم الذي يقيمه البابا، وهو قداس مكرس لمريم العذراء قبل أن يتوجه إلى مزار لورد جنوب البلاد. وكان البابا قد بدأ يومه الثاني في فرنسا بزيارة إلى دار بخيتا، وهي جمعية لاستقبال المهاجرين، حيث التقى بعدد من المغتربين المسلمين والمسيحيين من جنسيات مختلفة، وشدد على أهمية الالتقاء والعيش المشترك بكرامة وسلام. وتبعث هذه الزيارة للمركز برسالة واضحة قبل أشهر من انتخابات رئاسية يتوقع أن تعود فيها مسألة الهجرة إلى واجهة النقاش. بعد ذلك توجه البابا إلى المعهد الكاثوليكي في باريس، حيث عبر عن دهشته من العدد الكبير للمعمدين الجدد، وهي ظاهرة تراهن عليها الكنيسة الكاثوليكية لمحاولة التصدي لتراجع الإقبال على ممارسة الشعائر الدينية.
11: وتلقى أحلام زيارة البابا تهاتفا شعبيا ملفتا منذ يومها الأول، إذ اصطف 300,000 شخص بحسب الفاتيكان أمس لترحيب به لدى عبوره في السيارة البابوية بوسط باريس. إلى إسبانيا، تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جبسبتا في تموز يوليو، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وخلال مسيرة في وسط العاصمة الإسبانية، هتف المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام بلدهم بأن سبتة ليست للبيع ويجب الدفاع عنها على حد تعبيرهم. بهذا الخبر ننهي هذه النشرة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.

يخوف بعد الأثي قلبي يخوف عمرك ما كنت عليا وليه.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: Wake up early.
1: Wake up.
2: Wake up.
0: Wake up. In the morning.
1: Rise and shine.
2: Let's go.
3: Sabah hug. Give the anna.
0: Early in the morning.
2: Waking up early.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 20.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
2: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
3: مع 20 كل صباح.
1: Wake up.
4: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعدها بالصدق، يوعدها بالتضحية ويوعدها بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
5: وزا يعني
4: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
6: Are you ready?
7: All the hits.
8: Who the hell, what the hell is going down, down, down?
7: Hit music.
9: Can I hear it?
10: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare. لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الخامسة مساء في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
8: ميسا إسماعيل،
7: أهلا بكم إلى مساء مونت كارلو الدولية، فترة مستهلة بنشرة للأخبار وإلى العناوين. حشود غفيرة استقبلت البابا لون الرابع عشر على جادة شانزليزي قبيل قداس، شارك فيه 700,000 شخص. إيران تقترح خطة بشأن هرمز وتقارير تفيد برفض ترامب. الحوثيون يستهدفون الرياض ومدينة كبرى في جنوب غرب المملكة، والسعودية تعلن عن اعتراض مسيرتين. بعد 20 عاما من آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، فتح أبواب تسجيل القوائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. تظاهرات في العاصمة الإسبانية احتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع تدفق المهاجرين من مدينة سبتة. ترامب يقول إن الرئيس الصيني يتفهم موقفي تجاه تايوان.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. في زيارة البابوية الأولى إلى باريس منذ زيارة بنديكتوس السادس عشر عام 2008، عبر البابا لون الرابع عشر جادة الشانزليزيه اليوم على وقع هتافات وحشود غفيرة قبل أن يترأس قداسا ضخما كان من أبرز فعاليات اليوم الثاني من زيارته لفرنسا. نعود إلى هذا الملف بعد قليل. إلى الملف الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية، حيث طهران عرضت خطة من 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز يتخللها وقف لإطلاق النار، في حين تفيد تقارير أمريكية بأن ترامب رفض المقترح. المزيد من التفاصيل مع عزيز بالفليح.
9: الرئيس الإيراني بازشكيان يقول إن الخطة وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى، وإن وقف إطلاق النار يبدأ من اليوم الذي يقبلها فيه الأمريكيون. عرقجي قال إن الخطة نقلت إلى واشنطن عبر قطر، وإن كل شيء جاهز إذا كان الجانب الأمريكي جادا، وإن إيران لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط. وبعد ساعات نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب رفض العرض، مشككا في قدرة طهران على تلبية مطالبه، ومرجحا استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني نوفمبر. مطالب واشنطن معروفة: فتح المضيق دون شروط، ووقف استهداف السفن، والتخلي عن تخصيب اليورانيوم، ونقل المخزون عالي التخصيب إلى الخارج. وهذه النقطة بالذات قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران لن تبدي فيها أي مرونة. وتقوم الخطة الإيرانية على مقايضة: توقف الأعمال العدائية على كل الجبهات من لبنان إلى اليمن مقابل الإفراج عن أصول مجمدة بنحو 12 مليار دولار، ورفع العقوبات عن النفط، والحصار عن الموانئ الإيرانية.
7: مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يرى أن ما يقف حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق هي معيقات داخلية أمام كل من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فلنستمع إليه، كان متحدثا لهدى العناز.
10: أبرزها معيقات داخلية لدى كل من الطرفين. من الجهة الإيرانية لا نعرف إذا كان فعلا الرئيس بازشكيان من خلال المبادرة التي طرحها هو ووزير خارجيته في نيويورك، تحظى بإجماع داخل مراكز القوى المختلفة في إيران وخاصة من الحرس الثوري. في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي يبدو متردد أيضا في التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل الانتخابات النصفية، خشية أن يكون لذلك انعكاسات سلبية على موقف حزبه خلال هذه الانتخابات. لكن أيضا الولايات المتحدة تشعر بأنها في موقف اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا، وتعتقد بأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على إيران إضافة إلى حصار الموانئ الإيرانية ومنع تصدير النفط الإيراني ومؤخرا الحظر الجوي الذي فرضته على إيران سوف يؤتي ثماره بشكل أفضل بمرور الوقت، بمعنى أن الولايات المتحدة يمكن أن تنتزع تنازلات أكبر من إيران خلال الفترة القادمة. لذلك إدارة ترامب تجد نفسها ليست في عجلة من أمرها لبرام اتفاق، بعكس الإيرانيين الذين بدأوا يعتبرون بأن التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات النصفية الأمريكية ربما يكون أفضل بكثير من الانتظار إلى ما بعدها.
7: استمعنا إلى مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وإلى العراق، حيث بدأت المطارات العراقية بوقف الرحلات الجوية من وإلى إيران غدا. القرار الأمريكي بفرض حظر على شركات الطيران الإيرانية. مكتب رئيس الوزراء العراقي قال إن العراق يجري محادثات مع أمريكا لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. وبالعودة إلى زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى فرنسا، إذا عبر البابا لاون الرابع عشر جادة الشانزليزي على وقع هتافات وحشود غفيرة قبل أن يترأس قداسا ضخما كان الأبرز في اليوم الثاني من زيارته لفرنسا. المزيد من التفاصيل معك أحلام الطاهر.
11: نعم ميسا، 700,000 شخص من كل أنحاء فرنسا كانوا في استقبال البابا في جادة الشانزليزي، بينما توزعت عشرات الشاشات العملاقة على امتداد أكثر من كيلومترين، وذلك لتمكين الحشود من متابعة القداس الضخم الذي كان مكرسا لمريم العذراء، حيا خلاله البابا الشباب وصفا إياهم بأنهم كنيسة اليوم، كما وجه تحية إلى المقبلين على المعمودية والمسيحيين الجدد قبل أن يتوجه إلى مزار لورد في جنوب البلاد. وكان البابا قد بدأ يومه الثاني في فرنسا بزيارة إلى دار بخيتا، وهي جمعية لاستقبال المهاجرين، حيث التقى بعدد من المغتربين المسلمين والمسيحيين، وشدد على أهمية الالتقاء والعيش المشترك. وتبعث هذه الزيارة للمركز برسالة واضحة قبل أشهر من انتخابات رئاسية يتوقع أن تعود فيها مسألة الهجرة إلى واجهة النقاش. كما زار البابا المعهد الكاثوليكي في باريس، حيث عبر عن دهشته من العدد الكبير للمعمدين الجدد، وهي ظاهرة تراهن عليها الكنيسة الكاثوليكية لمحاولة التصدي لتراجع الإقبال على ممارسة الشعائر الدينية.
7: شكرا أحلام الطاهر. النشرة مستمرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. شن الحوثيون اليمنيون هجومين جديدين على السعودية مستهدفين الرياض ومدينة كبرى بجنوب غرب المملكة، وأعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن الذي تقوده السعودية اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون. ومع تصاعد المواجهات في اليمن وامتدادها إلى السعودية، تتسارع التحركات السياسية وسط دعوات للتعبئة. آخر التطورات معك أحلام الطاهر.
11: نعم ميسا، على وقع التصعيد الذي تشهده جبهات اليمن، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليمن

0: المنطقة وضع المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لهذه الاعتداءات. وبالتوازي مع التطورات الميدانية، عقد رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان اجتماعا في الرياض، أكدوا خلاله التزامهم بالدفاع المشترك بموجب اتفاق مكة بين الدول الثلاث. وبحث الاجتماع التهديدات التي تواجه المملكة وتعزيز التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري لتقديم دعم فعال للرياض.
1: بعد نحو 20 عاما على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، فتحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أبوابها لاستقبال تسجيل القوائم المرشحة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسط تحديات هائلة. شروق أسعد من الضفة الغربية.
2: إسرائيل والولايات المتحدة لم تردا حتى اللحظة على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة. رغم هذا فتح باب الترشيح للقوائم. فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
3: هذه الانتخابات تأتي بعد 20 سنة. هناك حاجة حقيقية لوجود برلمان فلسطيني. ربما تكون هذه الانتخابات أيضا أحد الأدوات التي تساعدنا في إعادة لحمة الوطن، عشان هيك شعارنا هو وطن واحد. التحدي الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي.
2: يأمل الفلسطينيون بتجديد القيادة بعد أن خلقت 20 عام الماضية فجوة ثقة كبيرة.
4: للصعيد الداخلي الفلسطيني إن الأداء سيء جدا.
5: إحنا ما عندناش لا في محاسبة ولا مراقبة. البلد ماشي بصوت واحد.
6: انتخاب أشخاص قادرون على مواجهة المرحلة اللي إحنا فيها.
7: البلد عكف عفريت والأمور الداخلية مش كتير، يعني الشعب عنده ثقة فيها، يعني مش حاسس في أفق للتغيير.
4: بوجود الاحتلال يعني كل الانتخابات شكلية.
2: كثيرون يشككون في انعقادها أصلا.
5: هل ستجرى الانتخابات أم لا تجرى؟ هذا في علم الغيب.
4: إسرائيل متوقع أنها تعطل هاي الانتخابات. داخليا شاعر بأنه القيادة المتنفذة ما بدها انتخابات حقيقة. يعني
2: حالة عامة من عدم الثقة بالوضع على الأرض وبالحال الداخلي أيضا. شروق أسعد، رام الله، مونت كارلو الدولية.
1: تظاهر ألاف الأشخاص في العاصمة الإسبانية احتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع تدفق المهاجرين الأخير إلى مدينة سبتة، متهمين السلطات بالفشل في حماية حدود البلاد ومطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. أحلام الطاهر.
0: سبتة ليست للبيع، هكذا هتف المتظاهرون خلال مسيرتهم وسط العاصمة الإسبانية وهم يلوحون بأعلام بلادهم. ونظمت الاحتجاج منصة المجتمع المدني الإسباني ذات التوجه اليميني، وقدر ممثل الحكومة المركزية في مدريد عدد المشاركين بنحو 20 ألفا، فيما قال منظم الاحتجاج إن العدد بلغ 180 ألفا. ودعا بيان صادر عن المجموعة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول 15 من تشرين الثاني وإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا سبتة إلى المغرب ومحاكمة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتهمة الخيانة. وكانت الحكومة قد زادت الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء المؤقت للمهاجرين في سبتة ونشرت مئات عناصر الشرطة والجنود، كما رفعت التمويل المخصص لحكومة المنطقة. لكن مجموعات محلية وأحزاب معارضة اعتبرت أن هذه الإجراءات لا ترقى إلى المستوى المطلوب لحل الأزمة.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسألة تايوان طرحت خلال اجتماعاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أن الزعيم الصيني يتفهم موقفه. وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والصين ستستحدثان قناة اتصال بينهما لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على وقع تمديد الهدنة التجارية بين البلدين. عزيز من جلي.
8: بكين طلبت تمديدا أطول، لكن واشنطن فرضت مهلة قصيرة تراقب فيها التزام الصين بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية وتصدير المعادن النادرة. كذلك أعلن شي جين بينغ أنه سيلتقي ترامب مجددا مرتين هذا العام في منتدى أبيك بالصين وقمة مجموعة العشرين. وفي مؤشر يكشف حدود الود بين البلدين، من بين 134 مدعوا إلى العشاء الرسمي لم يضم الوفد الصيني سوى 19 شخصا بلا رجال أعمال كبار، مقابل حضور أقطاب التكنولوجيا الأمريكيين. ويقول ستيف تسانغ من معهد سواس الصين إن بكين جاءت لتنجح الزيارة سياسيا لا لتوقع عقودا، ولو كانت التجارة أولويتها لأحضرت معها كبار رجال أعمالها. وكان ملف مغناطيسيات المعادن الأرضية النادرة من أبرز محاور القمة، فالصين تنتج معظمها، ودونها تتوقف مصانع السيارات الكهربائية والطائرات الأمريكية.

0: افتتح البلدان أيضا حوارا حول الذكاء الفائق، أي ذكاء اصطناعي يتجاوز عقل الإنسان في كل شيء، وخطا ساخنا للحوادث. والموعد المقبل الثلاثاء في ميلواكي، حيث تستضيف واشنطن وزراء تجارة مجموعة العشرين.
1: حكم على المغني المغربي سعد المجرد اليوم أمام الاستئناف في كريتاي جنوب شرق باريس بالسجن 10 سنوات بتهمة الاغتصاب، وهي عقوبة أشد من تلك التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بحقه. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. حشود غفيرة استقبلت البابا الأبونا 14 على جادة الشانزليزي قبيل قداس شارك فيه 700,000 شخص. إيران تقترح خطة بشأن هرمز وتقارير تفيد برفض ترامب. الحوثيون يستهدفون الرياض ومدينة كبرى في جنوب غرب المملكة. بعد 20 عاما من آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، فتح أبواب تسجيل القوائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. تظاهرات في العاصمة الإسبانية احتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع تدفق المهاجرين من مدينة سبتة. ترامب يقول إن الرئيس الصيني يتفهم موقفه تجاه تايوان. مع هذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة.

رسم الابتسامي على وجوهكم دائما. بنسمع عبر تو امي اوستراليا من خلال تقديم مجموعتنا الغنائية ومنوعاتنا على اثير 1638 AM. احمد خير بيقول للجميع اوقات جدا سعيده.

السابع مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب يعلن رفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هورمز واستئناف التفاوض. وبن فرحان ينتقد غياب المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته إزاء أمن الخليج ويدعو أمام الأمم المتحدة لحماية حرية الملاحة في هورمز وباب المندب. والسعودية وتركيا وباكستان تعلن بدء ترجمة التزامات اتفاق مكة إلى تعاون عسكري فعلي. والتحالف الذي تقوده الرياض يعلن اعتراض مسيرات وصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون. الحكومة العراقية تقول إنها تجري حوارا مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات من حظر الرحلات الإيرانية. ولافروف يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا مهما كانت الظروف، ويتهم أوروبا بعرقلة مفاوضات السلام.

0: اهلا ومرحبا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكلينيك. FC.

0: المشهد الحياتي يتصدر الواجهة، ولجنة المؤشر تنعقد الاثنين. اعتصام في طرابلس وإقفال طرق لبعض الوقت. الجيش الإسرائيلي سنواصل العمل لإزالة التهديدات الفورية، وأي استهداف ينطلق من الأراضي اللبنانية سيقابل بقوة كبيرة. البابا يواصل زيارته لفرنسا. ترامب أرفض المقترح الإيراني. وتتابعونا في دي بانوراما هذه الليلة أيضا، نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
3: هرمو سكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: يتصدر الوضع الحياتي واجهة المشهد السياسي مطلع الأسبوع مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود الحلول، لا سيما مع ارتفاع كبير في أسعار المحروقات، إلى ما هنالك من تقديمات اجتماعية باتت شبه غائبة. وفي هذا الإطار وبعد أسبوع من الإضرابات التي شملت الإدارة العامة والتعليم الرسمي والمساعدين القضائيين، تنعقد لجنة المؤشر يوم الاثنين لتثبيت ما توصل إليه الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري مع ممثلي أصحاب العمل والاتحاد العمالي بحضور وزراء المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر والأشغال فايز رسمني والاقتصاد عامر البساط، وهو تحويل بدل النقل إلى 5 لترات من البنزين، أي زيادة 120 ألف ليرة فقط للمواطن. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني. نبدأ من الوضع الحياتي في طرابلس وكل التفاصيل مع روعة الرفاعي.
1: نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي إلى جانب روابط الموظفين في القطاعين العام والخاص اعتصاما مطلبيا في ساحة جمال عبد الناصر التل في طرابلس، احتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية. وعمد المعتصمون إلى قطع الطريق ذهابا وإيابا وسط الساحة في خطوة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد أن الاعتصام تحذيري والتصعيد يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن التحركات ستتواصل في ظل تفاقم الأعباء المعيشية.
2: نحن اليوم هنفتح ملف غب الطلب اللي هن هدول الشباب مأكول حقهم ومهدور حقهم من سنوات. هذان الشباب غب الطلب ما حدا عم يطلع فيهم. انا امبارح حكيت وزير العمل كرميلون وحكيت وزير الطاقة كرميلون، هذان الشباب بده يكونوا مثلهم مثل رفقاتهم لانه عم يشتغلوا مثلهم مثل رفقاتهم واكثر.
1: وقد نفذت الوقفة الاحتجاجية وقطع الطرقات بمواكبة أمنية مشددة من عناصر الجيش اللبناني حفاظا على الأمن وتنظيم حركة السير. من طرابلس روعة رفاعي، صوت لبنان.
0: الرئيس جوزيف عون وفي العيد 41 لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة قال إن نعتز بالجهاز الذي شكل منذ نشأته رافعة أساسية لحماية الاستقرار وصون المال العام، وأضاف أن الجهاز استعاد موقعه كصمام أمان في مكافحة الفساد وكشف شبكاته وضبط التجاوزات. النشرة مستمرة وتتابعون بعد الفاصل إزالة العلم الإيراني من حمين الفوائد.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أصدر القضاء قرارا قضى بإزالة علم إيراني جرى رفعها لأحد المنازل في حومين الفوأة في النبطي. مصادر قضائية شرحت أن القصة بدأت عقب وقوع إشكالات بين مناصرين لأمل وحزب الله حول رفع الأعلام. وفي التفاصيل، قام مناصرون للحركة برفع علمها في أرض مشاع تابعة للبلدية، إلا أن مناصري الحزب أقدموا على إزالة العلم. عندها تحرك مناصر الحركة ورفعوا العلم مجددا، لكنهم قاموا بتثبيته هذه المرة بصبة بيتون، فكان الرد برفع العلم الإيراني على سطح أحد المنازل المحيطة. وتطور الإشكال لتصل القضية إلى مخفر البلدة. عندها أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في النبطي القاضية نجاة أبو شقرة قرارا قضى بإزالة علم الحركة من أرض المشاع وإزالة العلم الإيراني، لكون القانون يمنع رفع علم دولة أجنبية على الأراضي اللبنانية سواء على الأملاك العامة أو الخاصة. وجرى الامتثال لقرار القاضية وتمت إزالة الأعلام بتعاون الجميع، وردا على الانتقادات التي طالت القاضية حول أعلام دول أخرى مرفوعة في بيروت وطريق المطار. أوضحت المصادر أن القضية المعنية في الملف نطاقها منطقة النبطي فقط. ميدانيا، الجيش الإسرائيلي أكد أنه سيواصل العمل لإزالة التهديدات الفورية، وأي استهداف ينطلق من الأراضي اللبنانية سيقابل بقوة كبيرة. وقال الجيش الإسرائيلي: هجمنا في وقت سابق اليوم مستودع وسائل قتالية لحزب الله في منطقة سجد في الجنوب. وسط هذه الأجواء، الرئيس سلام طالب بإعادة الإعمار في الجنوب، فمن يضمن التمويل وبماذا ترتبط الشروط؟ مجد لينعيد.
3: تحديات كثيرة يواجهها تمويل إعادة ما تهدم نتيجة حروب الإسناد المتتالية التي تجاوزت تكلفتها الاقتصادية 27 مليار دولار بحسب رئيس الحكومة نواف سلام. وفي ضوء عدم قدرة الدولة على التمويل، من أين ستأتي الأموال؟ مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الدكتور حسان قطب تناول الأمر عبر صوت لبنان.
4: موضوع الإعمار موضوع يتطلب وقوفا للبحث والتمحيص في هذه المسألة، لأن من اتخذ قرار الحرب هو حزب الله منفردا، بعيدا عن التوافق الوطني، بعيدا عن الالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية وحتى مراجعتها بقرار الحرب والسلم، واعتبر أن قرار الحرب والسلم هو مسؤوليته وحده دون شك. ولكن هذه النتيجة، نتيجة هذه الحرب، يتحمل نتائجها وتداعياتها الشعب اللبناني برمته، وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه. إضافة إلى ذلك، فأن نعيم قاسم أمين عام حزب الله سبق أن قال أنه عندما دخل هذه الحرب أخذ قرارا وموافقة من المرشد الجمهورية الإيرانية، وكان الراحل علي خامنئي. إذن من اتخذ قرار الحرب هو إيران، وبالتالي يجب على إيران أن تتحمل مسؤولية إعادة الإعمار، أن تتحمل مسؤولية التعويض على الشعب اللبناني وعلى الدولة اللبنانية.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Because after all, since I'm sure the internet is the internet.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Tim Wharton with the latest ABC News. Tech giant OpenAI has launched a review into its models as new evidence shows agents spent days trying different tactics to access Australian health data. Days after it was revealed a rogue agent gained unauthorised access to the Medicare Statistics Reporting Service portal on June the 18th, it's been revealed that agents tried to extract pharmaceutical benefits scheme and aged care data from the Australian Institute of Health and Welfare website. OpenAI says it's now conducting a months-long review and will continue to notify affected organisations on a rolling basis. Australians are being warned high petrol prices could continue for a while. With no end in sight in the US-Israeli war with Iran, there are fresh warnings the cost of petrol could soar to above $2.70 a litre, with diesel even higher. The federal government says it's not considering another reduction in the fuel excise, with Environment Minister Murray Watt signalling greater focus on permanent cost of living measures. Meanwhile, US President Donald Trump has rejected Iran's conditional proposal to reopen the Strait of Hormuz within a week. Iran offered to reopen the strait and resume nuclear talks if the US agreed to lift its naval blockade of Iranian ports, waive sanctions on Iranian oil sales, and observe a ceasefire, including Lebanon. And a woman has died and several people remain missing after a residential building collapsed following an explosion in a tourist area in central Athens. The blast destroyed a two-story building in Plakar near some of Athens' most visited sites, including the Acropolis. Three other people were injured and houses, shops, and cars were damaged. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast. I'm Tim Wharton.

0: أحييكم من الـLBCI. إليكم أبرز العناوين. 700,000 شخص مع البابا في باريس. بين سوريا ولبنان معابر ونزوح وفقر. وفي النشرة أراضي الجنوب مش للبيع.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـLBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: طاب مساؤكم. مرة جديدة تسقط الدبلوماسية وتتقدم المواجهة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وهي بدأت في 28 من شباط الفائت. فبعد أيام من نقل الدوحة لواشنطن مقترحا إيرانيا لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، ووسط صمت أمريكي، أعلن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح، معتبرا أنه غير مقبول، وهو ناتج عن حاجة طهران للاتفاق بسبب ما سماه الجدار الفولاذي الأمريكي حول مضيق هرمز وفقدان إيران لمداخيل أموالها. موقف ترامب طرح فورا السؤال التالي: هل نعود إلى التصعيد؟ وما هو حجمه؟ وهل يكون قبل الانتخابات الأمريكية النصفية في 25 تشرين المقبل أم بعدها؟ حتى الساعة يبدو أن ترامب يلعب لعبة الوقت والحصار، علها ترهق طهران أكثر فأكثر فتقدم تنازلات أكبر من دون إغلاق نافذة التفاوض والوساطة. هذا في وقت حذرت القوات العسكرية الإيرانية من أنها مستعدة لأي مواجهة جديدة. استمرار هذه المواجهة يبقي الجبهات مفتوحة في الشرق الأوسط كله، ومن بينها جبهة لبنان، وهي شهدت اليوم تصعيدا لضربات الإسرائيلية طال منطقة سجد والجبل الرفيع وبلدات أخرى، وسط تسريبات إسرائيلية تتحدث منذ أيام عن خارطة انتشار جديدة لحزب الله في اتجاه إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي، في سردية مشابهة تماما للسردية التي روتها إسرائيل قبل هجومها على علي الطاهر، ما يرفع حدة التوتر على هذه الجبهة. وبين جبهة وجبهة جاءت فسحة السلم ولو لساعات من باريس، فقد غصت شوارعها 700,000 شخص انتظروا وصلوا مع الباب لاون، وهو قال إن تاريخ الكنيسة والبشرية لم يكتبه من فرض نفسه واحتل المساحات، إنما من أوجد آليات سلام. كلام الحبر الأعظم جاء أمام عدد من المغتربين والمهاجرين الذين وصلوا إلى فرنسا في رحلة البحث عن الفرص، تماماً كتلك التي يبحث عنها عشرات السوريين الذين يعودون خلصة إلى لبنان عبر معابر عكار غير الشرعية. فرص شبه معدومة في بلد شلته الأزمة الاقتصادية منذ 2019.
3: من طرطوس وحمص في سوريا إلى حكر جنين في عكار كانت رحلة هروب هذه المجموعة التي حاولت دخول لبنان خلصة صباح السبت. وعلى ضفة النهر الكبير صادفتها الـLBCI أثناء أعداد تقرير عن تهريب البشر من سوريا إلى لبنان. هذا هو النهر الكبير الفاصل بين لبنان وسوريا والذي يعتمده المهربون كخط تهريب. الـLBCI تمكنت من الحديث مع أفراد مجموعة كانت تحاول الدخول إلى الأراضي اللبنانية ولكن بعيدا عن الكاميرا. هؤلاء تبين أنهم سنة وعلويون، بعضهم هرب من الضائقة الاقتصادية بحثا عن وظيفة في لبنان، والبعض الآخر دفعه الوضع الاقتصادي والخوف من الاضطهاد على حد سواء للجوء إلى لبنان وترك بلده. المهرب تركهم في منتصف الطريق فور تنبه الجيش اللبناني إليهم. يخبرونك أن المهرب تقاضى ما بين 150 و300 دولار عن الشخص الواحد، منهم من أتى ليجرب حظه ومنهم من دبر وظيفة مسبقا. وهذه الحالات يضبطها الجيش اللبناني يوميا على طول الحدود الشمالية مع سوريا الممتدة لنحو 100 كيلومتر قبل تسليم الداخلين خلصة إلى الأمن العام.
4: ما فينا نحكي عن نقاط أو حواجز معابر ثابتة هي اللي عليها أكثر شيء تهريب بشكل دائم، لأنه هذا شيء بيتغير حسب الظروف وحسب الأساليب اللي بيستعملوها المهربين. الأحجام والأرقام تتغير حسب الفصول والدورة الاقتصادية. في عنا أبراج مراقبة مزود بكاميرات متطورة قدرة تراقب لكذا كيلومتر، والمناطق يلي صعب نشوفها على الكاميرات منستعمل طيارات دون طيار لنقدر نشوفها. تسير دوريات راجلة ومؤللة على طول الحدود كمين على المسالك اللي بيعتمدوها المهربين تنفيذ حواجز.
3: لكن رغم تشدد الجيش لا تزال المخاطرة حلا بالنسبة لكثيرين بسبب ضيق العيش في سوريا، كما يخبرنا عامل سوري دخل خلسة إلى لبنان.
5: أخذني مهرب هو قطعني حاجز زير عمار وعلى المدفون، عدنا بكب من وراء ونزلنا تحت الكراسي. هلا هي إذا في الطريقة الشرعية هي طبعا أفضل، بس المشكلة إنه في صعوبة، يعني سلام بيدك مثلا وين ساكن بدك تجيب لي إفادة سكن بدك. فهون بلبنان إذا اشتغلت مثلا أنت بيوميتك ممكن مثلا تجيب مثلا تاكل لحمة تاكل دجاج تاكل كذا، ما هونيك الوضع سيء، بتشتغل مثلا يومين ثلاث أيام أو خمس أيام بتقعدي. عرفت هيكي؟ بالنسبة لقيمة ما بتتجاوز $10 يعني يومية العامل هونيك سوريا.
3: وهكذا يبقى الدخول غير الشرعي أقل كلفة إذ يعفي من رسوم الإقامة القانونية ومن صعوبة تأمين كفيل. أزمة لا يعالجها ضبط الحدود وحده، بل تستوجب أيضا تشددا في ضبط العمالة غير الشرعية ولا سيما من قبل السلطات المحلية.
6: من تحديات الحدود الشمالية إلى التحديات جنوبا، حيث برز استهداف الجبل الرفيع والسجود في إقليم التفاح. الصعوبات الميدانية قصفا وتفجيرا هذه تتضافر مع الصعوبات الاقتصادية التي يفرضها ضرب المؤسسات والنزوح ليصبح المشهد صعبا.
2: في المقابل تحاول الدولة منع تحول الواقع الميداني الصعب إلى تغيير دائم في ملكية الأرض. مشروع قانون أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب يجمد بيع العقارات والحصص في البلدات المحتلة، فماذا في تفاصيله؟
7: إذا كنت بتملك أرض أو بناء وحتى أقسام مفرزة أو حصص بعقار بأي بلدة محتلة الجيش الإسرائيلي بالجنوب، وإذا مجلس النواب أقر مشروع القانون يلي أعدته وزارة المال وأقرته الحكومة بجلسة 10 أيلول 2026، ما رح تقدر تبيع ملكك قبل زوال الاحتلال من الأرض اللبنانية. فشوف فيه بتفاصيل هيدا القانون. إذا كنت عامل وكالة بيع أو وعد بالبيع أو عقد بيع ممسوح لعقار أو شقة أو حصة بالقرى والبلدات المحتلة بين 8 تشرين الأول 2023 تاريخ بدء حرب الإسناد وتاريخ نشر هيدا القانون، ما رح تقدر تنفذ هيدي البيوعات وتسجلها بالدوائر العقارية إلا بعد موافقة لجنة متخصصة تتشكل بقرار من وزير العدل وبيترأسها قاضي وبتضم قاضيين آخرين ومهندس مدني وخبير تخمين عقاري محلف بالإضافة لمساعدين قضائيين. كل هيدا إذا صار مشروع القانون قانون. قرارات هيدي اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بالمنطقة يلي بيوقع فيها العقار أو الشقة موضوع البيعة، أما قرارات محكمة الاستئناف فبتكون نهائية وغير قابلة للطعن أو التمييز. البيوعات المستثنات من هيدا القانون هي عقود واتفاقيات البيع والوكالات غير القابلة للعزل المنظمة قبل 8 تشرين الأول 2023، الأبنية المفرزة أو قيد الإفراز أو الإنشاء والمعروضة للبيع من قبل تجار العقارات والأبنية. صاحب مشروع القانون أي وزير المال ياسين جابر بيقول للـ LBCI إنه الهدف منه الحفاظ على هوية الجنوب وديموغرافية المنطقة ومنع استغلال حالة الحرب والاحتلال لبيع الأرض بأسعار رخيصة، والأهم منع نقل ملكية الأرض لإسرائيليين ممكن إنه يتلطوا خلف شركات عقارية بهدف شراء القرى والبلدات المواجهة للمستوطنات، وخصوصا بضوء اتصالات تلقيها بعض المواطنين من أشخاص عايشين برات لبنان أبدوا رغبة بشراء أراضي بالنقورة مثلا. مشروع القانون هيدا أحيل لمجلس النواب، وبما أنه ما في له معارضة من أي فريق سياسي من المفترض دراسته بسرعة باللجان المختصة وأقراره بالهيئة العامة حتى يصير نافذ بأقرب وقت ممكن.
6: الحرب في الجنوب أصابت أيضا ما تنتجه هذه الأرض وما تعتاش منه عائلاتها.
2: وفي مجد السلم واحدة من أكثر الصور وضوحا تظهر في قطاع الماشية، فماذا بقي من هذا القطاع وهل يمكن إنقاذه قبل أن يختفي نهائيا؟
8: هذا ما تبقى من ثروة مجد السلم الحيوانية. وسط اللبن هذا بما يحمله من إنتاج قليل هو ما بقي للمزارعين بعدما كانت حظائر البلدة تعجب الماشية والإنتاج.

0: بعنين يعني بعنين بنص الإيد.
1: قصة علي تختصر واقع قطاع الماشية في مجد السلم، فالحرب لم تدمر منازل البلدة وتراثها فحسب، بل أصابت اقتصادها وطاولت واحدا من القطاعات التي كانت تشكل مصدر رزق أساسي لأبناء البلدة. من أصل 63 مربي ماشية لم يبقى اليوم سوى 6، بأعداد قليلة من الأغنام والأبقار. حتى العلف لم يعد متاحا كما كان، فالمربون كانوا يصنعونها بأنفسهم، والأراضي التي كانت تنتج العلف تقع اليوم ضمن منطقة يصعب الوصول إليها.
2: هلأ عم نعاني كتير يعني من ناحية المراعي، مش عم نسترجل، احنا كنا بمطرحة تانية نقنين لهون، كنا ما قبل شريط الحدود رجعنا جينا فيه لهون، وهي المزرعة كانت إنا هناك، هي المزرعة هلأ مستأجرين أجار وعم ندفع أجار، ومثل ما انك شايف يعني هلا ناطرين اللي يخلفوا لحتى نشوف الرد خسرتنا. تراجع انتاجنا اكثر من النص.
1: قطاع الماشيه في الجنوب يتهاوى، قطاع لطالما شكل قوه اقتصاديه لابناء القرى والمزارعين، وامن للسوق المحلي الحليب واللبن ومنتجات اخرى.
3: عندنا مصلحه كثير منيحه ومربحه، بس بهذا الوقت صعب شوي الوقت يعني انا ما بقبل انه كنا عندنا بس هالقد لبن، عرفتي كيف؟ نحن كنا شيء وصرنا شيء ثاني. انا كنت روب 35 سطل الصبح والمغرب، لما كان عندنا 20 بقره 25 بقره كان عندنا انتاج منيح.
4: هول بيعنوا لي كانوا معايشين بعز وكرامه، وهلا بلاهم ما بسوى شيء نهائيا بلين، لانه هن اللي معايشين. لا طبعا لا، يعني حاولنا ما بتخلعهم.
1: اليوم خسائر القطاع بالجملة ومربوه أمام خيارين، الصمود بما تبقى أو ترك القطاع نهائيا.
5: فرض القيمة المضافة أو الضريبة على المشتقات وعلى الأعلاف ولا ما هنالك، بلشت توصل غليها لعنا قبل ما تنزل بالجريدة الرسمية بآخر قرار للدولة اللبنانية، ففي غلا بالأعلاف وفي غلا بالمصارفات التشغيلية وغنيك عن غلا المحروقات، وبعده سعر الألبان والأجبان مثل ما هو.
1: فهل تتحرك وزارة الزراعة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الماشية؟ وزير الزراعة نزار هاني أكد للـ LBCI أن خطط الوزارة للتدخل المباشر لدعم قطاع المواشي انطلقت منذ الحرب عبر مساعدة المزارعين والمربين، وتواصلت بعد الحرب من خلال العمل على تأمين مبالغ مالية لمربي المواشي. ويؤكد هاني أن إعادة ضخ الحياة في قطاع المواشي تحتاج إلى وقت نظرا إلى حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت به.
6: تتابعونا بعد الفاصل. ترامب يرفض مقترح إيران.

0: قال شكسبير: الدنيا مسرح كبير، وإن كل الرجال والنساء ما هم إلا لاعبون على هذا المسرح. لا تطلب الفتاة من الدنيا إلا زوجا، فإذا جاء طلبت منه كل شيء. The biggest
1: hits. عبر راديو تو امي أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلعك.
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة تو امي.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمي.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: رفض المقترح الإيراني. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: المشهد الحياتي يتصدر الواجهة ولجنة المؤشر تنعقد الاثنين. اعتصام في طرابلس وإقفال طرق لبعض الوقت. الجيش الإسرائيلي سنواصل العمل لإزالة التهديدات الفورية، وأي استهداف ينطلق من الأراضي اللبنانية سيقابل بقوة كبيرة. البابا يواصل زيارته لفرنسا. ترامب أرفض المقترح الإيراني. وتتابعونا في ديبان رمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. يتصدر الوضع الحياتي واجهة المشهد السياسي مطلع الأسبوع، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود الحلول، لا سيما مع ارتفاع كبير في أسعار المحروقات، إلى ما هنالك من تقديمات اجتماعية باتت شبه غائبة. وفي هذا الإطار، وبعد أسبوع من الإضرابات التي شملت الإدارة العامة والتعليم الرسمي والمساعدين القضائيين، تنعقد لجنة المؤشر يوم الاثنين لتثبيت ما توصل إليه الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري مع ممثلي أصحاب العمل والاتحاد العمالي بحضور وزراء المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر والأشغال فايز رسمني والاقتصاد عامر لبساط، وهو تحويل بدل النقل إلى 5 لترات من البنزين، أي زيادة 120 ألف ليرة فقط للمواطن. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني. نبدأ من الوضع الحياتي في طرابلس وكل التفاصيل مع روعة الرفاعي.
1: نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي إلى جانب روابط الموظفين في القطاعين العام والخاص اعتصاما مطلبيا في ساحة جمال عبد الناصر التل في طرابلس، احتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية. وعمد المعتصمون إلى قطع الطريق ذهابا وإيابا وسط الساحة في خطوة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد أن الاعتصام تحذيري والتصعيد يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن التحركات ستتواصل في ظل تفاقم الأعباء المعيشية.
2: نحن اليوم هنفتح ملف غب الطلب لهن هدول الشباب مأكول حقهم ومهدور حقهم من سنوات. هذان الشباب غب الطلب ما حدا عم يطلع فيهم. انا امبارح حكيت وزير العمل كرميلون وحكيت وزير الطاقه كرميلون، هذان الشباب بده يكونوا مثلهم مثل رفقاتهم لانه عم يشتغلوا مثلهم مثل رفقاتهم.
1: وقد نفذت الوقفة الاحتجاجية وقطع الطرقات بمواكبة أمنية مشددة من عناصر الجيش اللبناني حفاظا على الأمن وتنظيم حركة السير. من طرابلس روعة رفاعي، صوت لبنان.
0: الرئيس جوزيف عون وفي العيد 41 لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة قال إننا نعتز بالجهاز الذي شكل منذ نشأته رافعة أساسية لحماية الاستقرار وصون المال العام، وأضاف أن الجهاز استعاد موقعه كصمام أمان في مكافحة الفساد وكشف شبكاته وضبط التجاوزات. أصدر القضاء قرارا قضى بإزالة علم إيراني جرى رفعها لأحد المنازل في حومين الفوأة في النبطي. مصادر قضائية شرحت أن القصة بدأت عقب وقوع إشكالات بين مناصرين لأمل وحزب الله حول رفع الأعلام. وفي التفاصيل، قام مناصرون للحركة برفع علمها في أرض مشاع تابعة للبلدية، إلا أن مناصري الحزب أقدموا على إزالة العلم. عندها تحرك مناصر الحركة ورفعوا العلم مجددا، لكنهم قاموا بتثبيته هذه المرة بصبة بيتون، فكان الرد برفع العلم الإيراني على سطح أحد المنازل المحيطة. وتطور الإشكال لتصل القضية إلى مخفر البلدة. عندها أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في النبطي القاضية نجاة أبو شقرة قرارا قضى بإزالة علم الحركة من أرض المشاع وإزالة العلم الإيراني لكون القانون يمنع رفع علم دولة أجنبية على الأراضي اللبنانية سواء على الأملاك العامة أو الخاصة، وجرى الامتثال لقرار القاضية وتمت إزالة الأعلام بتعاون الجميع. وردا على الانتقادات التي طالت القاضية حول أعلام دول أخرى مرفوعة في بيروت وطريق المطار، أوضحت المصادر أن القضية المعنية في الملف نطاقها منطقة النبطي فقط. ميدانيا، الجيش الإسرائيلي أكد أنه سيواصل العمل لإزالة التهديدات الفورية، وأي استهداف ينطلق من الأراضي اللبنانية سيقابل بقوة كبيرة. وقال الجيش الإسرائيلي هجمنا في وقت سابق اليوم مستودع وسائل قتالية لحزب الله في منطقة سجد في الجنوب. وسط هذه الأجواء الرئيس سلام طالب بإعادة الإعمار في الجنوب، فمن يضمن التمويل وبماذا ترتبط الشروط؟ مجد لينعيد.
3: تحديات كثيرة يواجهها تمويل إعادة ما تهدم نتيجة حروب الإسناد المتتالية التي تجاوزت تكلفتها الاقتصادية 27 مليار دولار بحسب رئيس الحكومة نواف سلام. وفي ضوء عدم قدرة الدولة على التمويل، من أين ستأتي الأموال؟ مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الدكتور حسان قطب تناول الأمر عبر صوت لبنان.
4: موضوع الإعمار موضوع يتطلب وقوفا للبحث والتمحيص في هذه المسألة، لأن من اتخذ قرار الحرب هو حزب الله منفردا، بعيدا عن التوافق الوطني، بعيدا عن الالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية وحتى مراجعتها بقرار الحرب والسلم، واعتبر أن قرار الحرب والسلم هو مسؤوليته وحده دون شك، ولكن هذه النتيجة نتيجة هذه الحرب يتحمل نتائجها وتداعياتها الشعب اللبناني برمته، وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه. إضافة إلى ذلك، فإن نعيم قاسم أمين عام حزب الله سبق أن قال أنه عندما دخل هذه الحرب أخذ قرارا وموافقة من المرشد الجمهورية الإيرانية وكان الراحل علي خامنئي. إذن من اتخذ قرار الحرب هو إيران، وبالتالي يجب على إيران أن تتحمل مسؤولية إعادة الإعمار، أن تتحمل مسؤولية التعويض على الشعب اللبناني وعلى الدولة اللبنانية، لأن ساحة لبنان كانت في خدمة المشروع الإيراني، في خدمة الدفاع عن نظام طهران، وكذلك انتقاما لمقتل الخامنئي.
3: وعن جذب التمويل الخارجي،
4: من يتحمل المسؤولية هو إيران وليس الشعب اللبناني ودافعي الضرائب في لبنان. وحتى مطالبة الدول العربية وغير العربية بإعادة الإعمار يجب التوقف عندها أيضا، لأن هناك حملة شعواء وشنيعة على الدول العربية وخاصة من هذه البيئة وهذا الحزب الذي اسمه حزب الله، والذي يتطاول على العالم العربي والإسلامي وكذلك على المملكة العربية السعودية المعني الأول بإعادة الإعمار، خاصة بدعم الحوثيين الذين يقصفون المملكة العربية السعودية. موضوع الإعمار إذن موضوع يجب مراجعة كل تداعياته، مراجعة كل أسلوب إعادة الإعمار وطريقته، وضمان أن لا يتكرر عملية الحرب كما جرى عام 2006 وعام 2023 والآن في عام 2025، لأننا سنبقى في دوامة الحرب والتدمير وإعادة الإعمار مرة بعد مرة، والشعب اللبناني يدفع الثمن باهظا.
3: عملية إعادة الإعمار لا ترتبط ببناء الأبنية والطرقات وحسب، بل بفرض سيادة الدولة على أراضيها لضمان عدم تكرار تجارب الإسناد. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: ونبقى في الجنوب، حيث أكدت وزارة العدل أنه خلال زيارة وزير العدل إلى منطقة النبطية وبعد التداول مع كل من رئيس بلدية النبطية ورئيس بلدية كفر رمان ومسؤولين أمنيين عقد اجتماع مغلق ضم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي وقاضي التحقيق الأول، وقد خلص الاجتماع إلى التوجه نحو إعادة العمل بصورة طبيعية في قصر عدل النبطية بأسرع وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملفات والتحسب لأي طارئ. وفي هذا الإطار جرى التواصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين اللذين أبديا تأييدهما لهذا التوجه، على أن يعرض الموضوع على مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه يوم الاثنين المقبل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الاقتراح الإيراني قائلا: أرفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة. وأضاف: إيران تتكبد الخسائر لأنها لا تحصل على أموال، ومصدر دخلها يأتي من مضيق هرمز، ونحقق انتصارا كبيرا ونسيطر بشكل كامل على المضيق، وكميات ضخمة من النفط تمر عبر مضيق هرمز و29 سفينة عبرته الليلة الماضية. وأضاف أيضا: إن إيران تريد اتفاقا وأنا أحب عقد الاتفاقات أيضا، لكن الاقتراع غير مقبول، وإيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، وفرضنا عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري، وفرضنا جدارا من الفولاذ حول مضيق.

0: الحب أيضا قال شكسبير يمكننا عمل الكثير بالحق لكن بالحب أكثر. Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME. We just play hits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أهلنا أيها الرب يسوع أن نحتفل بعيد ارتفاع صليبك المجيد بالتهاليل والترانيم المقدسة، وعندما تظهر في اليوم الآخر وتبدو علامة صليبك أكثر إشعاعا من الشمس، ضمنا إليك واغمرنا بنورك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام للبيع.

لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى المخلص الذي جعل خشبة صليبه سورا حصينا لرعيته ووضعها سق خلاص لميراثه ورفع بها شأن بيعته وأبهج الشعوب التي آمنت به برحم ربون الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الصباح وكل أيام حياته.

لعنة آدم وأرجعت المنفيين إلى ميراثهم تباركت لأنك وصلت بين العلويين والأرضين تباركت لأنك تممت الأنبياء برموزهم وأنرت الرسل في كرازتهم وكللت الشهداء بإيمانهم وشرفت المعترفين بزفرهم والآن نسألك أيها المسيح مخلصني على عطر هذا البخور أن يكون عيد ارتفاع صليبك الكريم بشير الأمان والسلام ارفع به شأن بيعتك المقدسة دبر رعاتها زين بالفضائل كنهانتها نقي شمامستها أعدد شيوخها أدب أطفالها قوم شبيبتها سن أيتامها أعل أراملها أرح في مساكن النور إخوتنا وأخواتنا الراقدين على رجائك وأهلنا جميعا أن نستظل حمى صليبك في يوم مجيئك العظيم فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس.

اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي قدمناها في ذكرى ارتفاع صليبك الكريم، وليكن رسمه دوما نصب عيوننا ليقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي ونمجدك وأباك وروحك القدوس.

0: أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا.
1: ونسبحك تسبيحا ونصغي إلى بحبك المقدس.
2: يا

0: أقرأ من رسالة القديس بولس إلى أهل قرنثوس وبارك يا سيدي.
1: المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير وهذه الرعية وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، إن كنا نرجو المسيح في هذه الحياة وحسب فنحن أشقى الناس أجمعين، والحال أن المسيح قام من بين الأموات وهو باكورة الراقدين، فبما أن الموت كان بواسطة إنسان فبواسطة إنسان أيضا تكون قيامة الأموات، فكما أنه في آدم يموت الجميع كذلك في المسيح سيحيا الجميع، كل واحد في رتبته، المسيح أولا لأنه الباكورة، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه، وبعد ذلك تكون النهاية حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يكون قد أبطل كل رئاسة وكل سلطان وقوة، لأنه لابد للمسيح أن يملك إلى أن يجعل

وإلا فبماذا يفعل الذين يتعمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون أبداً فلماذا يتعمدون من أجلهم؟ ونحن فلماذا نعرض أنفسنا كل ساعة للخطر؟ أقسم أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع أني أواجه الموت كل يوم. إن كنت صارعت الوحوش في أفسس لغاية بشرية فأي نفع لي؟ وإن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب لأننا غدا سنموت. لا تضلوا، إن المعاشرات السيئة تفسد الأخلاق السليمة. أيقظوا قلوبكم بالتقوى ولا تخطئوا، فإن بعض منكم يجهلون أن الله. أقول هذا لإخجالكم والتسبيح لله دائماً.

0: بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي.
1: السلام لجميعكم
0: ومع روحك.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
0: كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي.
1: قال متى الرسول: خرج يسوع من الهيكل ومضى، فدنا منه تلاميذه يلفتون نظره إلى أبنية الهيكل، فأجاب وقال لهم: ألا تنظرون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر إلا وينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون دنا منه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك ونهاية العالم؟ فأجاب يسوع وقال لهم: احذروا أن يضلكم أحد، فكثيرون سيأتون باسم قائلين: أنا هو المسيح، ويضلون الكثيرين. وسوف تسمعون بحروب وبأخبار حروب، انظروا لا ترتعبوا، فلا بد أن يحدث هذا، ولكن ليست النهاية بعد. ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وزلازل في أماكن شتى، وهذا كله أول المخاض. حينئذ يسلمونكم إلى الضيق ويقتلونكم ويبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، وحينئذ يرتد الكثيرون عن الإيمان، ويسلم بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون الكثيرين. ولكثرة الإثم تفتر محبة الكثيرين، ومن يصبر إلى النهاية يخلص ويكرز بإنجيل الملكوت هذا في المسكونة كلها شهادة لجميع الأمم، وحينئذ تأتي النهاية. برخمور حقا والأمان لجميعكم.
0: المسيح يسوع التسبيح والبركات.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد لله. بعرف اليوم الأحد وبكير، مش الكل بيحب يسمع وعظة، بس تحملوني بس دقيقتين ثلاث دقايق. يسوع اليوم ما وعدنا بالإنجيل، عفوا، يسوع اليوم ما وعدنا أنه حياتنا

0: راح بتكون من دون صعوبات. يسوع بالإنجيل اليوم قال أنه راح يكون في عنا حروب، في عنا ضيق، في عنا تجارب، في عنا اضطهادات كتيرة راح بتكون بالعالم، بس جوات كل هيدا قال جملة كتير حلوة، قال ومن يصبر إلى النهاية يخلص. يعني يلي بينطر للنهاية راح يخلص. يمكن أوقات بنطلب من الله أنه يزيح عنا مشكلة معينة، بس يمكن الله مش عم يطلب منا دايما أنه نحن نطلب منه نشيل هالمشكلة، قد ما عم يطلب أنه نضل معه جوات هالمشكلة. لأنه الإيمان الحقيقي مش أنه مخاف، لا مش هذا الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي أنه خاف بس ما أترك يسوع، أنه أتعب كمان من دون ما أترك يسوع، أنه ما أفهم شو عم بيصير بس أقول أنه يا رب أنا مش عم بفهم بس أنا واثق أنك أنت معي. وهون نرجع لرسالة مربولوس اللي سمعناها، بيقول المسيح قام من بين الأموات. يعني كل صليب بهالحياة في إله بمقابيله في رجا، وكل موت في كمان بمقابيله في قيامة، وكل ظلمة المسيح قادر أنه يطلع منا نور. يمكن اليوم في شخص، مش يمكن أكيد، في شخص تعبان أو خايف أو حامل هموم أو حاسس بضعف معين، يمكن ما عنده جواب على كل هالأشياء يلي عم يمرق فيها، بس اليوم يسوع مش عم يطلب منا أنه نفهم كل شيء، لا عم يطلب منا شيء واحد، أنه نثبت للنهاية، أنه نضل معه، أنه نصلي حتى لو ما عنا كلام نحكيه، أنه نوثق فيه حتى لو ما في عنا جواب. كمان هذا الشيء مهم. وناخد فشخة صغيرة كل يوم صوب يسوع بس ما نتركه ليسوع، لأنه يسوع ما قال من لا يتألم يخلص، يلي مش رح يتعذب رح يخلص، لا يسوع قال من يصبر إلى النهاية يخلص. يلي بينطر لآخر شيء هو اللي رح يخلص. فاليوم يمكن صلاتنا إخوتي تكون بسيطة كتير وهين كتير، منقول يا رب أعطيني نعمة أني ما أتركك، وقت الخوف ثبتني فيك، وقت التعب كمان قويني، وقت الشك ذكرني أنك معي، وخلي قلبي ضل أمين لإلك للنهاية، لأنه ما منعرف أي متى رح بتكون النهاية، مثل ما قلنا يسوع اليوم بالإنجيل، بس منعرف مين هو يلي رح بيكون معنا بهيدي النهاية. وأكيد يلي رح بيكون معنا هو يسوع المسيح. آمين. نؤمن بإله واحد.
1: وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، وجود غير مخلوق، سبب لا في الجبر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، من مريم العذراء صار إنسانا، صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، صعد إلى السماء، جلس عن يمين الله الآب، أيضا يأتي بمجد عظيم يدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس والروح المنبثق من الآب والده، الذي هو مع الآب والده، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، ولكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسمية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، نرجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي.
0: يتلوت مدحي ضلوه والوت لوه دم حادي طليوت وينبسوغ الطيب توخ يعول البيت وخوص

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا رضا الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية والدة الله مريم، ومر يوسف ومر شربل، والقديسة رفقة ومر نعمطلة والطوباوي الأخستين. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة على نية شربل ومريبال. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان.

0: منتبع قديسنا بنافور مار بطرس هامة الرسل. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لغش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا أبا إلى جلاء، والسلام لكم يا خدام الروح القدوس.
1: يعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله.
0: أمامك يا ربنا انحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي.

0: طيبين ونسجد له خاشعين.
1: إنه لحق وواجب.
0: حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتف.

إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هودق

0: وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي.
1: نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا.
0: فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول:
1: ارحمنا أيها الآب الضامت الكل ارحمنا.
0: نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها.
1: إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب. فاشفك اللهم علينا وارحمنا واستجب. ما أرهبها سعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع تقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين.
0: ارحمنا اللهم ارحمنا وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا.

0: فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا،
1: آمين.
0: ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا،
1: آمين.
0: فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية،
1: آمين.
0: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمانة لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مرلوون الرابع عشر بابا روما، ومار بشار بطرس بطريركنا الأنطاكي، ومار أنطوان شرب المطراننا، وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المكدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم، ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومر مارون ومر يوحنا ومر شربل والقديسة رفقة والقديس نعمت الله والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب الآباء والأطهار الملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنهما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد.
0: آمنا وتقدم.

0: يا قربانا شهيا قربا عنا،
1: يا ذبيحا ذاكرا قرب ذاك يا حملا صار لنفسه حملا مباركا بك القدر يا رب تضرعتنا برحمك مقبولا فنقربها منك لابيك انت المشكور يا الاب.
0: ندرع اليك اللهم الاب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي يا قائلين: أبانا الذي في السماوات.

0: الثبات، لكن نجنا من الشر، لأن لك الملك والقوة والمجد أبد الآبدين، آمين.
1: لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملك والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: السلام لجميعكم.
0: ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبل البركة من الرب.
1: بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد.
0: ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان.
1: الأقداس للقديسين بالكمال والنقاء.

0: اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد.
1: أهلنا أيها الرب
0: تقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتنقى نفوسنا بدمك الغفور ليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد. يا سيد
2: عساكر

0: بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محبا البشر ارحمنا.
1: Thank you.

0: مجلات الأحبة، اليوم الساعة عشرة إلى ربع جنازة السنة للمرحوم إلياس يوسف إلياس من حردين، والساعة 4 بعد الظهر بيكون جنازة 40 للمرحومة جورجيت أبو شهلة من وادي الست. نهار الثلاثة بيكون أول تشرين الأول بدء الشهر الوردي، وعيد أيضا القديسة تيريزيا الطفل يسوع. القديسات 6:15، 7:30 و6 مساء، و7:30 مساء باللغة السريانية في حضر بزفائر القديسة تيريزا. السبت 3 تشرين الأول، الساعة 7 مساء 40، المرحوم أنطون جرجس جمال من جديدة زحلة. الأحد 4 تشرين الأول، أحد الثالث بعد الصليب، وأيضا أحد الوردية، بيكون 8:15، المرحوم نزيه روبير طرباي من تنورين. 10:15، المرحوم جون نصيف الخوري من دير الأحمر. 11:15، جنازة السنة للمرحومة أولغا شدياء من بشري. والساعة 5:45، المرحومة هايدي بعلبكي زوجة شربي الوهبي من دوما. بمناسبة ذكرى تقديس مار شربي، ندعوكم إلى قداس احتفالي يوم الأربعاء 7 تشرين الأول، الساعة 6 مساء، وأيضا يلي القداس لايت شو عن الإفخارستية بحياة مار شربيل، ويعاد العرض كل مساء بعد القداس لغاية يوم السبت 10 تشرين الأول ضمنا. تحتفل رعاية مار شربيل الأرباني الأولى لذوي القدرات الخاصة يوم السبت 24 تشرين الأول. للمزيد من المعلومات أرجاء الاتصال بمكتب الرعية. من يرغب بالانضمام إلى الأخوية أرجاء الاتصال بمكتب الرعية أو بأحد أعضاء الأخوية. يمكن طلب بونبونيير لجميع المناسبات من التذكارات. إذا كان عندكم أي شك أو مخاوف تتعلق بسلامة أحد الأطفال أو الضعفاء، أرجو الاتصال بمكتب الرعية. الأموات الذين نقدس لهم فيما بعد أسماءهم موجودة من نشرة قديشات، وكما نذكر كل من له تعب وإحسان في هذا الدير المبارك من أحياء وأموات. توفيت في سيدني المرحومة تيريز نادر زوجة جون عطية من كفرزينة، والدفن يوم الاثنين 28 أيلول الساعة 9:30 صباحا بكنيسة مار شربيل. توفي في لبنان المرحوم نادر عيد طو من بشري، والقداسة راحت نفسه يوم الثلاثة 29 أيلول الساعة 6 مساء. توفي في لبنان المرحوم جوزيف جورج صعب من جنجلية، والقداسة راحت نفسه يوم الأحد 27 أيلول الساعة 5:30 مساء. توفي في سيدني المرحوم جون جيمس سارة من درب أشتار، التعازي نهار الاثنين من 6 للـ 9 بهول مار شربيل، والدفن يوم الثلاثة 29 أيلول الساعة 9:30 صباحا. توفي في سيدني المرحوم أنطون نسيم جلوان من البحيري، التعازي نهار الثلاثة من 6 للـ 9 بهول البحيري، والدفن يوم الأربعاء 30 أيلول الساعة 12 ظهرا بكنيسة مار شربيل. الراحة الدائمة أعطهم يا رب، فلتسترح نفوسهم بالسلام. يا يسوع الرحوم، يا يسوع الرحوم، يا يسوع الرحوم. أحد مبارك.
1: نشكرك أيها الأب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعددنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
2: آمين.
1: السلام لجميعكم.
2: آمين.
1: ابسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ، وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
2: آمين.
1: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد.

0: مع عبر موجتنا الأرضية العامة 1638 AM وحتى عبر شبكة الإنترنت. يسعد أوقاتكم هون 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير.
0: من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر موجتنا الأرضية العامة 1638 AM، أما من خارج هذه الحدود عبر شبكة الإنترنت وين ما كنتوا، يسعد أوقات الجميع. هون راديو 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
7: To me, Australia.

0: أهلا بكم. من سوريا إلى عكار طريق غير شرعي لا يزال مفتوحا رغم تشديد الإجراءات على الحدود. LLBCI صادفت مجموعة تعبر النهر الكبير خلسة، فما الذي يدفعهم إلى المخاطرة؟ وهل يكفي ضبط الحدود للحد من الظاهرة؟
1: من طرطوس وحمص في سوريا إلى حكر جنين في عكار كانت رحلة هروب هذه المجموعة التي حاولت دخول لبنان خلسة صباح السبت. وعلى ضفة النهر الكبير صادفتها LLBCI أثناء أعداد تقرير عن تهريب البشر من سوريا إلى لبنان. هذا هو النهر الكبير الفاصل بين لبنان وسوريا والذي يعتمده المهربون كخط تهريب. LLBCI تمكنت من الحديث مع أفراد مجموعة كانت تحاول الدخول إلى الأراضي اللبنانية ولكن بعيدا عن الكاميرا. هؤلاء تبين أنهم سنة وعلويون، بعضهم هرب من الضائقة الاقتصادية بحثا عن وظيفة في لبنان، والبعض الآخر دفعه الوضع الاقتصادي والخوف من الاضطهاد على حد سواء للجوء إلى لبنان وترك بلده. المهرب تركهم في منتصف الطريق فور تنبه الجيش اللبناني إليهم. يخبرونك أن المهرب تقاضى ما بين 150 و 300 دولار عن الشخص الواحد، منهم من أتى ليجرب حظه ومنهم من دبر وظيفة مسبقا. وهذه الحالات يضبطها الجيش اللبناني يوميا على طول الحدود الشمالية مع سوريا الممتدة لنحو 100 كيلومتر قبل تسليم الداخلين خلسة إلى الأمن العام.
2: ما فينا نحكي عن نقاط أو حواجز معابر ثابتة هي اللي عليها أكثر شيء تهريب بشكل دائم، لأنه هذا شيء بيتغير حسب الظروف وحسب الأساليب اللي بيستعملوها المهربين. الأحجام والأرقام بتتغير حسب الفصول والدورة الاقتصادية. في عنا أبراج مراقبة مزودة بكاميرات متطورة قدرت تراقب لكذا كيلومتر، والمناطق يلي صعب نشوفها على الكاميرات منستعمل طيارات دون طيار لنقدر نشوفها. تسير دوريات راجلة ومؤللة على طول الحدود كمين على المسالك اللي بيعتمدوها المهربين، تنفيذ حواجز.
1: لكن رغم تشدد الجيش لا تزال المخاطرة حلا بالنسبة لكثيرين بسبب ضيق العيش في سوريا، كما يخبرنا عامل سوري دخل خلسة إلى لبنان.
3: أخذني مهرب، هو قطعني حاجز دير عمار وعلى المدفون، عدنا بكب من وراء ونزلنا تحت الكراسي. هلا هي إذا في الطريقة الشرعية هي طبعا أفضل، بس المشكلة إنه في صعوبة، يعني سلام بيدك مثلا وين سكن بدك تجيب لي إفادة سكن بدك. فهون بلبنان إذا اشتغلت مثلا أنت بيوميتك ممكن مثلا تجيب مثلا تاكل لحمة تاكل دجاج تاكل كذا، ما هونيك الوضع سيء، بتشتغلي مثلا يومين ثلاث أيام أو خمس أيام بتقعدي. افتكي بالنسبة لقيمة ما بتتجاوز العشرة دولار يعني يومية العامل هونيك سوريا.
1: وهكذا يبقى الدخول غير الشرعي أقل كلفة إذ يعفي من رسوم الإقامة القانونية ومن صعوبة تأمين كفيل. أزمة لا يعالجها ضبط الحدود وحده، بل تستوجب أيضا تشددا في ضبط العمالة غير الشرعية ولا سيما من قبل السلطات المحلية.
0: من تحديات الحدود الشمالية إلى تحديات جنوبا، حيث برز استهداف الجبل الرفيع والسجد في إقليم التفاح. الصعوبات الميدانية قصفا وتفجيرا هذا تتضافر مع الصعوبات الاقتصادية التي يفرضها ضرب المؤسسات والنزوح ليصبح المشهد صعبا. في المقابل تحاول الدولة منع تحول الواقع الميداني الصعب إلى تغيير دائم في ملكية الأرض. مشروع قانون أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب يجمد بيع العقارات والحصص في البلدات المحتلة، فماذا في تفاصيله؟
4: إذا كنت بتملك أرض أو بناء وحتى أقسام مفرزة أو حصص بعقار بأي بلدة محتلة الجيش الإسرائيلي بالجنوب، وإذا مجلس النواب أقر مشروع القانون يلي أعدته وزارة المال وأقرته الحكومة بجلسة 10 أيلول 2026، ما رح تقدر تبيع ملكك قبل زوال الاحتلال من الأرض اللبنانية. فشوف فيه بتفاصيل هيدا القانون. إذا كنت عامل وكالة بيع أو وعد بالبيع أو عقد بيع ممسوح لعقار أو شقة أو حصة بالقرى والبلدات المحتلة بين 8 تشرين الأول 2023 تاريخ بدء حرب الإسناد وتاريخ نشر هيدا القانون، ما رح تقدر تنفذ هيدي البيوعات وتسجلها بالدوائر العقارية إلا بعد موافقة لجنة متخصصة تتشكل بقرار من وزير العدل وبيترأسها قاضي وبتضم قاضيين آخرين ومهندس مدني وخبير تخمين عقاري محلف بالإضافة لمساعدين قضائيين. كل هيدا إذا صار مشروع القانون قانون. قرارات هيدي اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بالمنطقة يلي بيوقع فيها العقار أو الشقة موضوع البيعة، أما قرارات محكمة الاستئناف فبتكون نهائية وغير قابلة للطعن أو التمييز. البيوعات المستثنات من هيدا القانون هي عقود واتفاقيات البيع والوكالات غير القابلة للعزل المنظمة قبل 8/1/2023، الأبنية المفرزة أو قيد الإفراز أو الإنشاء والمعروضة للبيع من قبل تجار العقارات والأبنية. صاحب مشروع القانون أي وزير المال ياسين جابر بيقول للـ LBCI إنه الهدف منه الحفاظ على هوية الجنوب وديموغرافية المنطقة ومنع استغلال حالة الحرب والاحتلال لبيع الأرض بأسعار رخيصة، والأهم منع نقل ملكية الأرض لإسرائيليين ممكن إنه يتلطوا خلف شركات عقارية بهدف شراء القرى والبلدات المواجهة للمستوطنات، وخصوصا بضوء اتصالات تلقاها بعض المواطنين من أشخاص عايشين برات لبنان أبدوا رغبة بشراء أراضي بالناقورة مثلا. مشروع القانون هيدا أحيل لمجلس النواب، وبما أنه ما في له معارضة من أي فريق سياسي من المفترض دراسته بسرعة باللجان المختصة وأقراره بالهيئة العامة حتى يصير نافذ بأقرب وقت ممكن.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفصل.

0: في اليوم الثاني لزيارته الحبرية إلى فرنسا، نحو 700,000 شخص تحلقوا حول البابا لاوون الرابع عشر في قداس ترددت أصداؤه في العاصمة باريس.
1: في بلد يعد من أكثر المجتمعات الأوروبية علمانية، وفي وقت تراجع فيه الحضور الكنسي التقليدي، ها إن أكثر من 700,000 شخص شاركوا في القداس الحبري للبابا لاوون الرابع عشر في باريس، ما دفع المنظمين لوصفه بالحدث التاريخي. في ضوء الأعداد التي فاقت التوقعات، قرر المنظمون توسيع المساحة المخصصة للمؤمنين من ساحة الكونكورد وصولا إلى ساحة الإتوال وحتى جادة لا جراند أرميه.

0: عبر الموكب البابوي جادة شانزليزيه الأشهر في العالم وسط عشرات الآلاف بمواكبة أمنية كبيرة وانتشار للشرطة على الأرض والسطوح. في هذه الساحة المعروفة بالكونكورد أو الوفاق، والتي كانت تسمى سابقا بساحة الثورة وأعدم فيها لويس السادس عشر والملكة أنطوانات، رفع المذبح وتحلق من حوله مئات آلاف المصلين في استعادة لمشهد مماثل يعود لثلاثين عاما مع البابا يوحنا بولس الثاني، والذي شارك في القداس الذي ترأسه آنذاك نحو مليون شخص. وفيما غاب الرئيس إيمانويل ماكرون عن الحضور في القداس، سجلت مشاركة العديد من الشخصيات المرشحة للانتخابات الرئاسية، من بينهم مارين لوبان وغابرييل أتال وإدوار فيليب. فرنسا الدولة العلمانية بقوة، حيث القانون يفصل الدولة عن الكنيسة منذ 1905، والممارسة الكاثوليكية المنتظمة تراجعت بصورة كبيرة، ثمة اتجاه معاكس في السنوات الأخيرة تظهر بعودة كثيرين إلى الإيمان المسيحي.
1: Je pense à vous, chère famille, qui malgré les multiples difficultés que vous affrontez au quotidien, persévérez courageusement dans votre mission. Je pense à vous, chers jeunes. Vous êtes l'Église d'aujourd'hui. Comme il est beau de voir.

0: العام 2017 وتحمل اسم القديسة السودانية الراهبة جوزيفين باخيتا، لفت الحبر الأعظم إلى أن تاريخ الكنيسة والبشرية لم يكتبه الذين يعطون الانطباع بالانتصار من خلال فرض أنفسهم واحتلال المساحة، بل الذين يفسحون المجال لغيرهم ويوجدون آليات سلام ويبعثون الثقة ويشجعون الحياة.
1: Nous incite à reconnaître le rôle fondamental des femmes dans la construction d'une civilisation de l'amour comme l'alternative à la culture qui désagrège les communautés.

0: دائما نتواصل معكم عبر ايميل arabic@ume.com.au او 0296530.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: 2MA, the new music first.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تتهم ميليشيا الحوثي بتهديد الطائرات المدنية بدفاعات جوية إيرانية وتطالب بموقف دولي حازم لردعهم.
1: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that.
0: ترامب يعلن رفض اقتراح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز ويتمسك بخيار الحصار والعقوبات.
2: سيد الرئيس أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة.
0: وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية ويرفض استخدامها أداة للتهديد. تظاهرات في بغداد والبصرة بدعوة من فصائل مسلحة لفتح المطارات أمام الطيران الإيراني. ولافروف يتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات مع أوكرانيا ويجدد العزم على دحر أي تهديد يواجه أمن روسيا. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية رصد استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة بتقنيات مبتكرة تطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدورية جنوب البحر الأحمر، وأوضحت أن هذه الصواريخ تتجول لنحو 20 دقيقة وتعمل بنظام تتبع حراري وتهاجم أي مصدر حراري دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطيران المدني بما في ذلك الطائرات الأممية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية إن تحويل المجال الجوي إلى منطقة تهديد يمثل تصعيدا بالغ الخطورة يتجاوز سلامة المجال الجوي اليمني إلى تهديد المجال الجوي الدولي، وشدد على أن استخدام هذه الأسلحة الإيرانية من الأراضي اليمنية يهدد خطوط الملاحة الجوية الدولية ولا يمكن اعتباره شأنا يمنيا محليا بل تهديدا للأمن والسلامة الدوليين. معنا الكاتب والمحلل السياسي اليمني همدان العلي. أهلا بك سيد همدان معنا في هذه النشرة. ما دلالة استخدام الحوثيين لهذه النوعية إذن من الأسلحة الإيرانية قرب المسارات الجوية الدولية، وإلى أي مدى يعني يرفع ذلك مستوى التهديد من الملاحة البحرية إلى سلامة الطيران في المنطقة؟
3: نعم، الجديد اليوم ليس أن الحوثيين لديهم صواريخ دفاع جوي، هذا أمر معروف منذ سنوات، فالحوثيين يملكون هذه التقنية، وصلت لهم على مدى مراحل مختلفة من إيران. لكن الجديد هو اتهامهم باستخدام هذا النوع من الأسلحة الجوالة في منطقة قريبة من مسارات دولية جنوب البحر الأحمر، وهذا هو الأمر المقلق في هذه المرحلة، لأن هذا يعني تهديد مباشر لأي كتلة طائرة سواء كانت مدنية أو عسكرية. المسألة ليست صاروخا جديدا فقط، وإنما احتمال انتقال التهديد، وليس احتمال يعني انتقال التهديد فعليا من المجال البحري إلى المجال الجوي، وهذا تهديد إضافي في هذه المرحلة. للعلم المواصفات المعلنة لمثل هذا النوع من الصواريخ تتشابه بصورة لافتة مع الصاروخ الإيراني المعروف اللي هو تابي باسم 358، وسبب أنه الحكومة اليمنية أفشلت شحنات أو تهريب شحنات من هذه الصواريخ في 2025، وبالتالي مثل هذا النوع من الصواريخ القيام بتفعيله واستخدامه في هذه المرحلة خاصة مع التوتر الموجود في المنطقة ككل وفي مضيق هرمز تحديدا، يعني أننا ننتقل لمرحلة جديدة بعد طيب. تهديد
0: إذن السؤال في هذه الحالة، ما هي الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا التهديد قبل أن يتحول إلى خطر كبير ومباشر على حركة الطيران المدني الدولي أو المحلي؟
3: بطبيعة الحال إجابة التهديد في هذه المرحلة مسألة ضرورية، لأنه لا يمكن ضمان حماية البحر والجو ما لم يتم القضاء على التهديدات ومصدر هذا التهديد في البر اللي هي جماعة الحوثي الإرهابية. بقاء هذه الجماعة يعني استغلالها لعامل الزمن الذي يمكنها من زيادة قوتها بين الوقت والآخر مع مرور الزمن، وهذا معناه زيادة المخاطر وكلفة الخطر التي ستدفع برا وجوا وبحرا في المنطقة. ولهذا من المهم القيام بما يمكن من أجل القضاء على هذا التهديد لحماية اليمن والمنطقة ككل.
0: طيب، في الأيام الماضية أستاذ همدان، وفي اليومين الماضيين تابعنا كلمة اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتابعنا أيضا بالأمس خطاب الرئيس العليمي بمناسبة العيد الوطني. إلى أي مدى تعتقد أن هذا الخطاب الرسمي قد نجح في نقل حقيقة ما يجري على الأرض للمجتمع الدولي ووضعه أيضا أمام يعني حجم الأزمة وتداعياتها في المنطقة والعالم؟
3: يعني الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، الدول الفاعلة من المجتمع الدولي والمؤثرة في الملف اليمني باعتقادي تفهم جيدا الوضع في اليمن والمخاطر الموجودة في هذه المرحلة. لكن يعني لا يمكن للمواقف هذه الدول أن تتشكل إلا من خلال مصالحها في المنطقة، وهناك مصالح غير مرئية للمجتمعات وغير مرئية حتى للحكومات في منطقتنا العربية. من خلال هذه المصالح تتحرك هذه الدول. أنا باعتقادي أن الإشكالية ليست عدم فهم للوضع في اليمن، وإنما عدم ترتيب بعض الأمور المتعلقة بمصالح هذه الدول التي تحرص على تحقيقها لكي يكون تدخلها فيها أو تعاملها في الشأن اليمني وفي الوضع الحالي في المنطقة. يعني يدر أو ينعكس عليها بشكل إيجابي. هي لا يهمها بطبيعة الحال من سيحكم في اليمن، هذا أمر يجب أن نفهمه. لكن ما يهمها في هذه المرحلة هو كيف يتم حماية مصالحها، وبطبيعة الحال مصالح اليمنيين تتقاطع بشكل كامل مع مصالح الإقليم ومصالح المجتمع الدولي. لا يمكن تجاهل مصالح اليمنيين، وهذا يعني الإضرار بشكل مباشر وبلا أي شك بمصالح الإقليم ومصالح دول العالم، لأنه لا يمكن التعايش على المستوى المحلي ولا الإقليم ولا الدولي مع جماعة إرهابية.
0: طيب، يعني أنت تقول لا يمكن التعايش مع الحوثيين، ولذلك هناك من يتساءل أنه في ظل هذا التصعيد الميداني والخطاب السياسي أيضا، هل لا تزال هناك فرصة للعودة لمسار التسوية والتفاوض مع الحوثيين، أم أن هذا الباب يعني قد أغلق بفعل التطورات الأخيرة؟
3: نعم، هو منذ العام 2004 حتى اليوم الحكومات اليمنية المتعاقبة حرصت كثيرا على تقديم عدد هائل من التنازلات والقبول بكثير من التسويات التي يتم من خلالها شرعنة هيمنة هذه الجماعة، ويعني باختصار شديد تحويل نتائج ممارسات العنف التي قامت بها إلى مكاسب يتم شرعنتها. لكن كانت الحكومة اليمنية، أو بمعنى أدق الحكومات وحتى الأنظمة، يعني النظام الذي كان في قبل 2004 قبل 2011 أيضا كان يقدم تنازلات لجماعة الحوثي بهدف الحرص على إنهاء الحرب والمعاناة وحقن الدماء. لكن كان ذلك يأتي على حساب حق الدولة في بسط سيطرتها والقيام بواجب وحصر القوة والسلاح لديها. هناك تجارب متعددة من 2004 حتى هذه اللحظة كانت النتائج في نهاية الأمر تصب في صالح الحوثيين وتساعد الحوثيين في التقدم. يعني كلما قدمت الدولة تنازل من أجل حقن الدماء وإنهاء معاناة اليمنيين بما يحفظ يعني قيمة الدولة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ولا يظلم حتى الحوثيين أنفسهم، كان الحوثيين يحققون مكاسب ويضاعفونها ويستخدمون هذه المكاسب لتعزيز قوتهم للتمدد أكثر. لهذا لأنها جماعة عقائدية وليست جماعة سياسية، وبالتالي أنا باعتقادي الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية أشار فيها بأن سياسة الاحتواء أثبتت فشلها، وأي تنازل قادم هذا معناه هيمنة إضافية لجماعة الحوثي، وهذه الهيمنة ستصب ستنعكس بشكل سلبي على اليمنيين وعلى المنطقة.
0: واضح، شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي اليمني همدان علي. في ملف اليمن أيضا مشاهدينا، استهدف طيران القوات المسلحة اليمنية مواقع وعناصر ومخازن أسلحة تابعة للميليشيا الحوثية شرق وجنوب محافظة تعز. وذكر مصدر عسكري أن الغارات استهدفت مناطق عدة شرق تعز وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية وتعزيزات، كما استهدفت غارة جوية تجمع للميليشيا في منطقة السويداء جنوب تعز ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي جبهات مأرب استهدفت مسيرات القوات المسلحة آليات وثكنات للميليشيات الحوثية. نتابع.

هذا وبحث قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الفريق الركن فهد السلمان مع عضو مجلس القيادة اليمني قائد المقاومة الوطنية طارق صالح في مقر القيادة المشتركة بالرياض، بحث سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة وأكد الجانب

0: معكم من جديد عبر أثير تويمية أستراليا. من جديد بحييكم متابعين بعد هذا الفاصل.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
2: No one, but no one doesn't like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا. منكم ولألكم.
6: شكرا جدا جزيلا.

0: بكل محبة منحييكم عبر أثير تو إم إي أستراليا 1638 AM. فترتنا مليانة بالمحطات والمنوعات الغنائية على أمل إن تنال إعجابكم.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل الأدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
10: First. 2ME Australia.

0: طابت أوقاتكم من ام تي في وام اف ام. إسرائيل ماضية في مخططاتها العسكرية في الجنوب وما أعلنته، كذلك القصف المدفعي. واللافت هو تقدم قوة إسرائيلية باتجاه بلدة دير ميماس وتمركزها فيها. إلى ذلك فإن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت الجبل الرفيع والريحان بين إقليم التفاح ومنطقة جزين. فهل بدأت إسرائيل تنفيذ مخططها الرامي إلى السيطرة على جبل الريحان بعدما أحكمت سيطرتها على تلال علي الطاهر؟ كل هذه التطورات العسكرية تحصل فيما المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مجمدة حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب انتخابية كما كشف السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أمس للأم تي في. فهل تستغل إسرائيل الجمود السياسي والدبلوماسي المستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول لتفرض واقعا ميدانيا جديدا تنطلق منه في الجولة المقبلة من المفاوضات؟ إنه السؤال المقلق للمسؤولين اللبنانيين الذين يحاولون التحرك في كل الاتجاهات منعا لتحقق السيناريو المذكور. وفي الإطار برزة اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك، وأبرزها مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ومستشاره للشأن اللبناني يزيد الفرحان، والهدف من اللقاء تنسيق المواقف قبل الاجتماع الذي يعقده سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. حياتيا لبنان على موعد الأسبوع الطالع مع إضرابات وتحركات مطلبية ونقابية، إلا إذا تم توصل الاثنين إلى حلول عملية انطلاقا من الاجتماعات التي ستنعقد في اليومين المقبلين. في الأثناء الوضع الإقليمي على حاله من التوتر، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار ولإعادة فتح مضيق هرمز، فيما سربت أوساط مقربة منه أنه يتوقع تجدد القصف على إيران بعد انتهاء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. البداية من مرور عامين على اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، فأين أصبح حزب الله وماذا بقي منه؟ تقرير ستريدة بعينه.
1: كل ما قدمناه من تضحيات ومن شهداء ومن جهود ومن مواجهات قاسية ودامية خلال عام بيكون ذهب السدى.
2: بعد عامين على اغتيال السيد حسن نصر الله تبدل المشهد كثيرا، فحزب الله الذي خاض الحرب تحت عنوان إسناد غزة وجد نفسه أمام واقع عسكري وسياسي مختلف، فيما بات السؤال يتجاوز خسارة أمين عام إلى ما أصاب بنية الحزب وموقعه وقدرته على فرض خياراته.
3: الواضح أن الحزب عنده ضياع بالتعاطي السياسي، وأكبر دليل ما حصل بملف علي الطاهر. يعني كان بعض نواب الحزب عم بيقولوا أنه علي الطاهر لا تسكت، بالمقابل تبين بالواقع الميداني شيء تاني، ما يعني أنه على تواصل حتى مع القيادة المعنية بهذا الموضوع. وهذا التشتت ينعكس أيضا على اتخاذ القرار يلي صار مربوط اليوم بشكل كامل بالحرس الثوري، بعد ما كان بأيام السيد حسن القرار مركزي عن شخص واحد.
2: لكن صورة التحول لم تقتصر على الميدان، في الداخل وفي واحدة من أكثر الجلسات النيابية حساسية انتقد حزب الله بشدة سياسات حكومة نواف سلام، وعندما حان وقت التصويت على ثقة غادر نوابه القاعة من دون أن يصوتوا لا معها ولا ضدها، وفي المقابل صوت حليفه حركة أمل لمصلحة الحكومة. وبين مشهد الجنوب ومشهد مجلس النواب غاب الرجل الذي طبع الحزب بشخصيته لأكثر من 3 عقود. فغياب نصر الله لم يكن غياب أمين عام فقط، كان الرجل يجمع في شخصه القيادة السياسية والحضور الجماهيري والدور المركزي في القرار الاستراتيجي للحزب. أما اليوم فيقود الشيخ نعيم قاسم الحزب في مرحلة مختلفة تماما.
3: اليوم عندهم عنوان خلينا نسميه بالداخل عنوان الهروب من المواجهة بالداخل. اليوم الالتفاف حول سلاح الحزب لم يعد موجود حتى من أقرب المقربين من حلفائه. بيّن أنه كان وهم وفجر بلحظة معينة. بيبقى عنده قوة معينة هي القوة الإيديولوجيا الموجودة ضمن البيئة الحاضنة، بس منا هي ذاتها اليوم مثل ما كانت عليه قبل سنتين وقبل ثلاث سنين. وحتى كاريزما القيادة اليوم مش موجودة عند الشيخ نعيم قاسم مثل ما كانت موجودة عند السيد حسن أو السيد هاشم.
2: عمان على اغتيال نصر الله، والسؤال لم يعد من خلف نصر الله، بل هل بقي شيء من حزب الله الذي كان يقوده الرجل؟
4: في السياق تراجع انتخابي يقابله تقدم ميداني، إسرائيل تصاعد في لبنان، واتفاق عربي أمريكي على الأهداف، لكن بأي ثمن؟ رامي نصار والتفاصيل.
5: ما بعد علي الطاهر وقبل الانتخابات الإسرائيلية مرحلتان تتقاطعان في جنوب لبنان. نتنياهو يتراجع في الاستطلاعات وجيشه يتقدم على الأرض، وبين الموعدين يسعى لبنان الرسمي إلى منع إسرائيل من فرض خريطة جديدة قبل أن يبدأ التفاوض عليها. المؤشرات العسكرية لا توثق حتى الآن تقدما إسرائيليا نحو جبل الريحان وأقليم التفاح، لكن الاحتمال غير مستبعد وفق مصدر عسكري للMTV. لكن الخشية في لبنان تبقى من أن تضيق فرص التنازل الإسرائيلي كلما اقتربت انتخابات تشرين الأول، وأن كانت الاستطلاعات وحدها لا تفسر القرارات العسكرية. لذلك يتسارع البحث في مستقبل الحضور الدولي جنوبا، ويصل المسؤول الأممي جان بيير لاكروا الأسبوع المقبل إلى بيروت لبحث قوة بديلة بمبادرة فرنسية إيطالية أو تعزيز مراقبي الهدنة. أما واشنطن فتحبذ أن يتولى الجيش اللبناني أمن الحدود وحده. وعلى خط الدعم السياسي يتحدث مصدر دبلوماسي عربي للMTV عن زيارة لبنانية محتملة للأمير يزيد بن فرحان نهاية الأسبوع المقبل، وعن توافق سعودي إماراتي قطري بشأن التوجهات في لبنان. ويقول إن العرب والأمريكيين متفقون على إنهاء وجود الميليشيات المسلحة والحد من امتداد إيران، لكن تفاصيل التنفيذ لم تتضح بعد. من هنا الدعم لحكومة نواف سلام كبير، لكن أموال الاستثمار تنتظر الاستقرار وخطوات لبنانية إضافية. أما الرئيس نبيه بري فيلمس زواره في كلامه نبرة أقرب إلى التسليم بميزان القوى القائم، فهو القائل إن إسرائيل تستطيع الآن احتلال ما تشاء، ويتمسك بأن حل المأزق اللبناني لا يأتي إلا من تسوية إقليمية كبرى.
0: هذا وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد التقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في حضور وزير الخارجية يوسف رجي ومستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد الفرحان. خلال اللقاء تركز البحث على تعزيز العلاقات اللبنانية السعودية وتفعيل اللجنة المشتركة وسبل خفض التصعيد الإقليمي. فيما رحب سلام بالاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة، وشكر المملكة على هذه الخطوة، ولا سيما أنها تأتي بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة. ثمن الأمير فيصل بن فرحان الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
4: إلى الميدانيات الجنوبية، علم إيراني ينزل بقرار قضائي في حومين الفوقة، والجيش الإسرائيلي يوسع دائرة استهدافاته. تفاصيل الساعات الماضية في هذا التقرير.
6: سابقة لافتة برزت في الساعات الماضية تمثلت بصدور قرار قضائي قضى بإزالة علم إيراني رفع على أحد المنازل في بلدة حومين الفوقة في قضاء النبطية. القصة بدأت بعدما رفع مناصرون لحركة أمل علم الحركة في أرض تابعة للبلدية، إلى أن مناصري حزب الله أزلوه. عندها أعاد مناصرو الحركة تثبيت العلم في صبة بطون، فكان الرد برفع العلم الإيراني على سطح أحد المنازل المحيطة. من هنا تطور الإشكال لتصل القضية إلى مخفر البلدة. عندها أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في النبطية القاضية نجاة أبو شقرة قرارا قضى بإزالة علم الحركة من أرض المشاع، كما إزالة العلم الإيراني لكون القانون يمنع رفع علم دولة أجنبية على الأراضي اللبنانية. ميدانيا طالت الصواريخ الارتجاجية مرتفعات سجد في تعميق لنطاق الاستهدافات الإسرائيلية، حيث زعم الجيش الإسرائيلي استهداف مستودع أسلحة لحزب الله.
7: في خنيد لحدود 15-20 كيلومتر، هيدي ضرورية لنسفة وتفكيك البنى التحتية، وهي أكيد معروفة بمنطقة سئل حزب الله بسجود بقليب التفاح.
6: أما دير ميماس فعادت إلى واجهة التطورات، فإلى الأطراف الجنوبية تقدمت قوة إسرائيلية وتمركزت في كروم الزيتون. بلدية دير ميماس كانت طلبت من الأهالي عدم التوجه إلى الحقول وبساتين الزيتون لدواع أمنية، على أن يستمر هذا الإجراء حتى 28 أيلول بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.
7: قبل الانتخابات لابد من عملية أمنية ضرورية بجنوب، يمكن دير ميماس أحد أطراف توغل لتفرض شروطها على اتفاق الإطار مستقبلاً.

0: حتى العائلة.
1: هذا مسلسل إسرائيلي وهو الأكثر مشاهدة في لبنان وإسرائيل، إنه فوضى. وفي وجه هذا العمل تنشر صفحات موالية لحزب الله، بينها مبادرة قاطع قاوم وصحيفة الأخبار دعوة إلى مقاطعته. الدعوة أتت متأخرة بعض الشيء، ففوضى حديث اللبنانيين والمنطقة منذ موسمه الأول. الجديد أن موسمه

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: 16:38 AM تويمية أستراليا. الحياة مدرسة، أستاذ الزمن وتلاميذة نحن، دروس التجارب يلي بتمرق علينا. إذن علينا أنه ما نشتكي كتير، شوي نستفيد من كل درس بلقنا يا الزمن. علينا أنه نعرف ما الدنيا هيك، هيدي هي الحياة. بس الشطارة بيلي بده يتعلم حتى ما يكرر أخطائه، والأذكى هو يلي بيتعلم من خطأ الآخرين. وهودا الأشخاص من النادر إنهم لقيهم يتعلموا من أخطاء الناس الحواليهم.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897-2222 خلف الـKFC.

بدي احييكم من جديد عبر 1638 AM to AME أستراليا لنكمل الفترة برفقتكم على أمل كل المحطات تكون نالت أعجابكم. جبران خليل جبران والرب وصوا بالمحبة بكل محبة ندعيكم لتبقوا معنا وعلى أمل دائما رضا أزواجكم.

0: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare. لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
1: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: بنكمل فترتنا برفتكم عبر أثير تيمية أستراليا. أكيد رح نكون مع استراحة صغيرة, من بعدها نعود لمتابعة الفترة. عم نحكي عن الدموع, دايما تذكروا يلي فيه أحساس بيبقى هيك كتير أحساسه مرهف مرهف, بيبكي. بتقلي الرجال ما بيبكي, بلا الرجل بيبكي بس مش مثل المرأة. يما ستات بتشوفهم انه ما بيبكوا, انه دمعتها تبقى مش قريبة او ما بدها تأرجي, انه هيدي الدمعة هي دليل ضعف. انا عايشي مرتاحة, عايشي مبسوطة, هيدا كله تمثيل. طلع بالعيون صح بتلاقيها بتعكس شو في وجع بالقلب. الرجل ما بيبكي لانه الرجل عنده صفة الرجولي, هو الاقوى دايما, هو القوي, هو الملاذ, هو الاحتضان. لهالسبب اذا بدك تشوفه على طول بيبوي, معناتها لشو لشو عيشته هيدا. بس اكيد الرجل بيبكي اوقات بتلاقي القلب عم يبكي عم يدمع دم, اوقات بتشوف بيختلي بذاته بحاله. سأل المخدة بتخبرك اذا بيبكي وقدي بيبكي ام لا. ودايما تذكروا لكل يلي حساسين, بعد كل دمعة أكيد في بسمة, مثل ما بعد كل فراق في لقاء.
1: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين, وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة, ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي, وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر, فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future, مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا, فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC
8: on 2ME Australia.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia.